0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص وبدا انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: هو انتو عليكم
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين اوعيتوا عم تسمعونا؟
2: اول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإزاعة على اغاني
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لكم لانه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربي لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
6: احنا شو بتحب شربول؟ احنا معك للموت.
1: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: أحلى من لحظة بتسبق كل شيء، لحظة بتكون فيها الدنيا بعدها عم توعى وانت بتكون سبقتها بخطوة. صباح النور من صارت ستة. أنا شرب السعادة ومعنا المخرج إلي أزي، وأهلا وسهلا بكل يلي اختاروا يبلشوا نهارهم معنا. احنا اليوم خلونا نبلش نهارنا سوا بكلمة حلوة، برفقة أحلى، ورح نبقى معكم مثل العادة من هلأ ولا العشرة بصبحيتنا. بس أول قسم من هالصبحية صارت ستة لمدة ساعة ونص. بدي أتمنى لكم أن رفقة حلوة معنا بهالنهار. اليوم قديم شهر، اليوم 9 أيلول، يوم الأربعاء 9 أيلول، أسبوع 16 من زمن العنصرة. إن شاء الله يا رب هالنهار بيحمل الخير لإلكن جميعا. خلونا نبلش نهارنا سوا بوقفة روحية، نترك فيها كل شيء بين إيدين ربنا ونسلم نهارنا.
1: معا نصلي.

بها الصباح الجديد نحن جايين لعندك مثل ما نحن بنقدم لك نهارنا بكل تفاصيله، بكل شيء حلو فيه وبكل شيء يمكن ما نكون عارفين شو مخبي لنا. منسلمك أفراحنا، منسلمك تعبنا، منسلمك كل شيء عم بخوفنا، منسلمك كل همومنا، منسلمك كل الأمور يلي بعد ما لقينا لها الحل. يا رب كن معنا بكل خطوة بهالنهار. إذا كانت الطريق سهلة خلينا نتذكر أنه أنت حاضر معنا، وإذا صارت الطريق صعب شوي ما تترك إيدنا أبدا. وإذا تفركشت أجرنا بمحل كون أنت سندنا، مسوك إيدنا قوينا وساعدنا لحتى نوقف ولحتى نكمل. يا رب بعد عنا كل شر واحمينا من كل شيء ممكن يأذينا، كل شيء ممكن يأثر على حياتنا. احفظ عيالنا واحفظ أهلنا وكل شخص منحبه وكل الناس يلي عم تسمعنا. وإذا واجهنا اليوم شيء ما كنا ناطرينه أعطينا الحكمة والقوة والصبر لحتى نعرف نتخطى. بنحط يا رب نهارنا بين إيديك، بنقول لك أنت معنا وأنت بتعرف شو أحسن شيء لإلنا. نطلب منك أنه ترفقنا يا رب من أول هالنهار لآخره، خلي وجودك يكون موجود بقلبنا ويطمننا قد ما تكون الظروف صعبة.

اليوم 9 أيلول عيد القديسة حنة والقديس يواكيم. أهلا لمريم العذراء، ينعاد عليكم بهالعيد الحلو كتير.

عايد كل الرعاية اللي عندهم كنيسة اللي بيحتفلوا بعيد الديسي واكيم والديسي حنة من هالضيعة، الضيعة اللي منحبها كتير، يلي كنيسة الرعية عندهم على اسم القديس يواكيم والقديسة حنة عنا إياه.

يوم عيد القديس فريدريك أوزانام أكيد كتار منكم بيعرفوه، يلي أسس جمعية مار منصور دي بول، الجمعية المهمة كتير والحلوة كتير ويلي بتوقف حد خينا الإنسان المحتاج. معروف عن القديس فريدريك أوزانام كان يساعد الفقراء والمحتاجين، مش بس مساعدات عادية، كان يحضر إلى جانبهم ويخدمهم ويفوت على بيوتهم. فريدريك أوزانام مش من زمان تم تطويبه على أيام البابا القديس يوحنا بولس الثاني سنة 1997.

0: وقلنا بعده طوباوي. مقبولة منا ومنكم جميعا إن شاء الله يا رب هالنهار يكون حلو عليكم، يكون مبارك ويكون مليان خير وطمأنينة.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: وإن شاء الله الصلاة اللي صليناها نحن وياكم تكون بداية حلوة لنهار حلو منكمله سوا نحن وياكم، أو منبلشه سوا نحن وياكم بصارة ستة. ضلكم معنا، نحن بقيم معكم للسبعة ونص بصارت ستة، بس صبحيتنا للعشرة، لأنه سبعة ونص بتكونوا مع ميراي مزرعاني ومن قلب بيروت، والختام على العشرة تماما بتوقيت بيروت.

0: ناس واعية وكتير ناس عم تصبحنا بالخير على 71-989-9-9-9. يسعد لنا صباحكم جميعا.
1: صباح وشرب اليومك حلو يا رب. أنا نزل على شغلي ومتفائل كتير لأن أبو جورج هو فوق راسنا وبي الكل.
0: الله يطول بعمره ويخلي كل الأهل.

كريم من عرمون كمان يسعد صباحك. عبد الله من عكار، عبد الله الكوراني عم يصبحنا بالخير. كمان نادر البزري عبالي صباح الرواء استشربل، انا نازل من صيدا على الجيم، بسمعكم بصيدا من الجيم عم بسمعكم، ومن بعدها بروح على شغله بسانتر فيل. احلى صباح معكم، تبع الطريق يا نادر، والله يحميك. شو حلوه صيدا.

0: كمان جورج من عشوت يلا انطلق من عشوت وعم يسمعنا انتبه على الطريق والله يحميكم. شكور كل يلي بدي يتواصلوا معنا يلي بيحكونا كل يوم بعتونا أسماءكم لحتى نسلم عليكم. في شي 4-5 عملونا صباح الخير من دون أسماء بس لحتى نقلكم بونجور. اليوم من إحراج الماء عنا صوت ما طلع صوتك على الهواء, حطينا الفويس ما طلع صوتك, دايما عندك بروبلم بالتليفون. خلونا هيك نفكر انه هيدا النهار قديش كان امبارح حلو بالنسبة لنا. نحن اليوم بدنا نشتغل على حالنا لحتى يكون هيدا النهار احلى بكتير من امبارح. ما تطلعوا ابدا يعني بشي مرق, يعني يمكن ما فينا نرجع اصلا بالوقت لورا بس فينا نتعلم من يلي صار معنا. يعني خدوا عبر من كل شي صار معكم امبارح وقبل امبارح وقرروا انه بكرة بدنا نخليه يكون احسن بكتير من يلي مرة. انطوني صايغ كمان يسعد صباحك, وين عم تسمعنا انطوني؟
1: صباح الخير شربة, بيعطيك العافية, شو عصر الحلوة, بداية النهار تكون حلوة.
0: شكرا ومقبولة يا رب,
1: ونحن بنصبحكم ونقول لكم حلو,
0: ونحن كمان بنصبح كل يلي عم يسمعونا. شو أكثر شيء هيك صغير بصير معكم الصبح بخلي نهاركم يكون أحلى غير الكافيه دو برازيل؟
2: صباحو شربول, بسعد صباحك وصباح الإذاعة. بدي أبعت سلام لصديقي حسان وإدمون,
0: تحية كبيرة لك. لا تندهي ما في حدا من إلكن, قولوا لنا أسماءكم يا عمي, مش معقول نحكي مع ناس تصوروا أنا عم بحكيكم كل الوقت بالبرنامج وما بتعرفوا شو اسمي, أو ما بتعرفوا أن المخرج اسمه إلي, أو ما بتعرفوا أن المخرج اسمه ميلينا وغيبة هلأ عم ترتاح وقريبا بترجع. أنطوني صايع عم يسمعنا من الغينة ونازل على شغله. الله يكون معك أبونا مارون, شو بيقربك؟ وغورو غورو صايغ شو بيقربك؟
3: معك فريد الهندي.
0: ايه فريد, بس ما فينا نقصت. اليوم بدي اعتذر منك, خلص ما تجرب اليوم لانه لحتى ما نكون عم نزعج المستمعين لانه الفويس الثاني ما طلع, يعني اسمعهم قبل ما تبعتهم بليز. مروان شايب من علي يسعد صباحك, حويك من حصارات بجبال كمان احنا متمنى لك نهار مبارك حويك. ما بقدر اقول لك الي شو عم بيصير عديني, حفلة بس غير الحفلة اللي انت عاملها على الهواء, ما عم بعرف شو عم بيصير, ما عم بقدر ركز, عم بفوت اصوات وخشة واكيد مش من عند الي, من هون الميكسر اللي عندي.

سربول أبونا مروة الصايغ قربة بعيدة وغرو ابن عمه ولا بيه يا الله أهضم غرو. غرو عنده مزرعة بقر بالغينة كتير بيضحك وكتار بيعرفوك إن يطلع معنا على الهواء. أديل سعيد كمان من فترة يسعد صباحك. أديل بعد معضلة من الرقص بمهرجان فترة قد ما رقصت يبعثوا لي صورة المستمعين قالوا لي يخزل عين شو بترقص حلو أديل. طلعت عملت سولو قدام ميشيل أزة وقدام هادي ضو.

تكونوا واعيين كتير منيح ومنتبهين كتير منيح، خصوصا كل اللي عم يسمعونا هن وسايقين. اخطر شيء نسوق ونحن نعسانين. تكونوا محمسين لنهار الجديد يلي بعده حامل معنا أمل وفرص جديدة. بعدنا بقوله ما تشوفوا منه إلا الشيء الحلو. من أول نهار خلونا نعيش هالشعور الحلو وما نعطي بالنا إلا للأمور يلي بتستاهل، مثل عم بقول فارس غناء العربي عاصي الحلاني، صغير الدنيا ما بتستاهل شيء، ما بتستاهل إنه نزعل. قدامكن الأهداف يلي بدكن توصلوا لها وعملوا المستحيل لحتى تحققوها. شربول الشيء اللي بيزبط لنا نهارنا، بيغير لنا نهارنا للأحسن. هيدا الياس حبيب عم بيقول لي من بعد قهوة الكافي دو برازيل أحلى شيء نسمع صوتك. أكيد للوس، شكرا لأنه أول موعد عملت قهوة كافي دو برازيل وبعدين سمعتني. هيك بتسمعنا بطريقة غير. كل نهار جديد بنستقبله هو مثل فرصة جديدة لقلنا، خلونا نعيشه من أوله لآخره بإيجابية وبأمل. من زوق مصبح، مين عم يسمعنا من المولندور زوق مصبح؟ يه؟ لازم أعرفكم لأنه أنا يوم إيه يوم إيه بالمولندور. هودي الكرانشي ستيكس هولي خربين لبيتي، كل يوم كل يوم كل يوم بقطع بشي بكيس على زعتر. شرب التنورة المستمع الوفي عم بقلي والدائم ما بغير ولا مرة، بيخدنا معه كل يوم من قاع الريم بزحلة على طرابلس. مطر كمان من مجلية بعلي، يسعد صباحك. يلا شربتوا قهوتكن؟ قديه عم تجيبوا الظرف الكافي دو برازيل؟ قديه صار سعره اليوم؟ هلا هو ما تغير سعره من قبل شركة كافي دو برازيل، بس بتعرفوا لأنه عنا الرقابة موجودة بقوة وحاضرة بالسوبر ماركت وبالمحلات، فأكيد السعر منه موحد. قد ايه عم تجيبوا قية الكافي دو برازيل؟

0: قديش ضروري يا أصدقائنا المستمعين أنه نعلم أولادنا أنه الأشياء هي بقيمتها مش بحقها. نركض دايما على الشغلة الغالية لأنه هيدي براند، ولو خصوصا اللبس. علمون أنه الصحة هي أغلى من كل المصاري اللي بيطلبوه. علمون أنه المصاري تشتري مرافقين بس ما بتشتري أصدقاء، بادي جارد يعني. بالمصاري فيكم تشتروا أرض بس ما فيكم تشتروا وطن، فيكم تشتروا بيت بس ما فيكم تشتروا عيلة، فيكم تشتروا ذهب ولكن ما بتشتروا بالمصاري شخص تقدروا تحبوه وتتقاسموا أنتوا وياه الحياة، يعني بالعربي المشبرح حبيب أو شريك. دايما علموا أولادكم أنه يفتشوا عن القيمة مش عن الثمن، يعني عن السعر.
1: كشربول
0: صباح الانوار
1: عم نجيبه $3. صباحك للوس بونجور ميلينا بالبيت نايمه اكيد.
0: لا عم تسمعنا بالتخت، عم تسمعنا
1: معك ليه سوري
0: مبورده ميلينا بميروبا وقاعده عم تسمعنا هلا وحاطه ركوه الكافيه دو برازيل، ركوه مطنطنه لانه عندها امها وولاد خيا، وهلا عم يعملوا صبحيه بعثوا لي صوره وعم يشربوا اطيب كافيه دو برازيل بميروبا. ضل الكوراني عم بيقول لي شربول انا اشتريتها ب 220 الف ليره لبنانيه، هيدي بيع عكار. سميره انصو من تور بفرنسا، وينك بتور؟ يسعد صباحك.

قبل ما هيك نتوقف مع بريك صغير من عند إلي، هلا أنا رح أعملكم بريك غير شكل، أو صوت الإذاعة من عندكم بسياراتكم خصوصا، واسمعوا العروض يلي بالجملة رح نعلن عنها لأول مرة بمؤسسة الأزة للمعدات، أو سجلوا العرض على تليفونكم لتحفظون، أو حضروا ورقة وقلم.

تأسست الأزياء للمعدات يعني كل عرض أحسن من الثاني. ما بقدر لكم اليوم الصبح هيك عملت صبحيا أستاذ جوزيف الأزياء.

0: أساس الأزلة المعدات عاملين عروض كتير كتيرة. أكيد تذكرتوا العرض الأخير, عرض السيبة, يلي السيبة عندهم 6 درجات ب 24 دولار. هذا العرض بعده مكمل, بس هلأ رح نطلق مجموعة من العروض وعن جد رح بتفاجئكم.
1: صباح الخير. عروضاتنا: برميل بيو على الماي 45 دولار,
0: تفضلوا.
1: برميل بيو على
0: المكتب 100 دولار
1: 55 دولار. برميل طرج نص كاوتشوك ب 12 دولار. بدلت الحامة 300 أمبير 30 دولار. بوت صناعي بوز وكعب حديد 15 دولار. صاروخ صغير 4.5 12 دولار. طقم شق مسنن 11 قطعة 8 دولار. مادح 13 ميلي سرعات رجراج 10 دولار. مكنة غسيل 110 بار 50 دولار. قصش حالي مع رسول الزيادة 2 دولار.
0: 2 دولار مقص اللي بتشحله فيه الورد والشجر ب 2 دولار. هيدي مؤسسة الأزلة للمعدات بي الفقير. رقم التليفون 03-386-322.

0: أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.
1: فإذن مثل ما سمعتوا بهالإعلان وعم تسمعوا على أغاني أغاني مهرجان التفاح بميروبا، مش هالويكند، الويكند اللي بعده يعني ب 18-19-20 أيلول بوجه مدرج ميروبا السياح. ناطرينكم كل يوم، تعوا كلكم يعني أنتوا والعائلة، جيبوا أولادكم، في كتير نشاطات للأولاد من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل بميروبا. ناطرينكم بمهرجان التفاح.

انتبهوا يعني اسمه مهرجان التفاح، بس مش بس تفاح. أول شيء أكيد رح بتلاقوا أفضل وأطيب أنواع تفاح ميروبة، رح تقدروا تذوقوا وتشتروا بأسعار مميزة، وهيك بنكون عم ندعم المزارع اللبناني مباشرة. ورح تكتشفوا بمهرجان التفاح بميروبة قديش فينا نعمل إشياء من التفاح. رح بتشوفوا عصير التفاح، سيروب، ليكير، منتجات ومشتقات مختلفة من التفاح، وأفكار جديدة رح تكتشفوها بالمهرجان، مثل طحين من التفاح، عرق التفاح، مبيد، وكتير قصص وتشيبس، تشيبس من التفاح. ومن التفاح للتراث، كله موجودين بمهرجان التفاح بميروبة. رح بيكون في معرض كبير للحرف التقليدية وللمهن القديمة يلي إذا بدكم صارت للأسف شبه مش موجودة، يعني مثل صناعة الفخار، النحاس، تقشيش الكراسي، الصابون المصنوع يدويا، التطريز. يعني قدامكم رح تشوفوا مرة عم بتطرز، بتكتب لكم بالتطريز اللي بدكم إياه، أشغال كروشيه، اكسسوارات كمان صناعة يدوية وأشغال يدوية من إيدين خصوصا السيدات. طبعا بس يكون في مهرجان ما بننسى الفود كورت، مساحه كبيره للاكل، كتير كبيره، يعني جيبوا العيله كلها، جيبوا اولادكم وخلوا هيك نهاركم او ليلتكم تكون غير شكل بميروبة. الافتتاح رح بيكون برعايه وحضور وزير الزراعه دكتور نزار هاني، وزير السياحه السيده لورا الخازن لحود، وزير الاعلام المحامي دكتور بول مروس. أكيد بمشاركة فعالية من كسروان. وبليلة الافتتاح، فازوا هالتاريخ والوقت، رح بنكون على موعد بعد الافتتاح الرسمي، رح بنكون على الساعة 9 مع ليلة بعلبكية بميروبة. على الساعة 9 بالليل رح نرجع سوا لأجواء الضيعة اللبنانية القديمة. تكون موجودة الخيمة العربية، الخيمة القديمة، القعدة العربية، القهوة العربية على المنقل. رح بيكون فيه، رح بتسمعوا العود، الربابة والأغاني الشعبية اللي بعلبكية، وأجواء رح تاخدكم لزمن كانت فيه ضيعة غير هلأ، كانت ضيعة. بكل مهرجان تفاح بأيام وثلاثة رح رجعكم شوي لأيام زمان، ورح نعيش سوا نحن وياكم أجواء الضيعة اللبنانية الأصيلة. والأحلى والأهم إنه الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان. ناطريكم من كل لبنان، ما في عذر إنه ما قدرت أطلع، ترجعوا التنين تقولوا لي سوري شربول ما قدرت أطلع. عزيمة لكل المستمعين يلي عم يسمعونا من كل المناطق اللبنانية، وضروري نتعرف عليكم، مش تطلعوا وتفلوا وما تسلموا علينا وما تسألوا عنا.

0: أصواتكم عم نسمعها من خلال رقم 71 989 9 8 9. رياض من بتاتر، يسعد صباحك.
1: صباح شربين، كيفك؟ كمان عسكري من تنورين، عنده موسم تفاح كبير، نهار بنزل معه شي 20 صحارة تفاح، وبعطونا مهمة طلعنا هيك عجيب تبعوله كله مقشوط ومغطيه بشادر، قربنا قبينا شادر لقينا تفاح،
0: عبينا كيس
1: وطلعنا قعدنا نضيف العسكر، وصلنا لعنده قلنا له تفضل، قال هلا تفاح تنورين تفاح وهذا تفاح.
0: تفاح تنورين وتفاح العقورة وتفاح عينيتها الأرز وتفاح بشرة وتفاح بقع كفرة. واو. يه ونسيت لكم لكل اللي بحبوا القهوة واللي تعلقوا هلأ بالكافيه دو برازيل، إذا جايين على مهرجان تفاح بميروبا ضروري تفتشوا على ستاند كافيه دو برازيل ومرقوا لعندهم زرون ودوقوا أطيب بن كافيه دو برازيل وتعرفوا عليهم وخدوا معكم قد ما بدكم، لأنه بمهرجان تفاح رح يعملوا عروض كبيرة على الأسعار. أطيب بن كافيه دو برازيل.

اليوم ما تكونوا مكركبين وراكدين ركض، قديش حلو نوعة قبل بوقت نحضر حالنا، ناخد وقتنا، يعني مش نوعة ودغري نلبس وطيران ونشرب قهوتنا بالسيارة وعو قبل بعشر دقايق. تعرفوا من كتر ما بنركض بحياتنا، شغل، بيت، مسؤوليات، ناس بنحبهم هيك بنصير معجوقين فيهم وبنهتم فيهم، وأصلا يمكن في ناس هي بحاجة لألنا، أوقات بننتبه أنه نحن آخر شخص بنحطه على ليحة اهتماماتنا. يعني أنا بحكي عن حالي، أنا بهتم بكل الناس وبنصح حالي، يعني بنسأل عن الكل كيفكن، شو ناقصكن، شو بدكن، كيف فينا نساعدكن. بس السؤال هو أي متى آخر مرة سألنا حالنا أنا كيفني، أنا شو بدي، أنا شو بحاجة؟ نتطلع بالناس كلهم ومنهمل حالنا. بتصير معكن مثل ما بتصير معي، نركض، حدا بيولد، حدا بيتجوز، حدا بيخطب، نقتل حالنا وما منتطلع هن بالمقابل كيف بيردوا لنا هالجميل. يعني دايما نهتم بالآخر بس ما منفكر بحالنا. اوعى تفكروا انه أنانية انه تهتموا بحالكم، ابدا بالعكس. يمكن لما نكون مرتاحين ونكون مبسوطين نقدر نعطي أكثر للناس يلي منحبهم، بس كمان ضروري نهتم بحالنا. مثل ما قلت لكم هيدي منا أنانية أبدا، حتى مش بس لما نكون مرتاحين ومبسوطين، حتى إذا كنا مريم ظروف صعبة وزعلانين، خلص عنا هيدي الكوتة أنه منساعد الغير.

0: صباح شربوت.
1: صباح النور.
0: صباح على جميع المستمعين. والله جبت على القد هيدا. منفكر بالكل بالكل ومننسى حالنا.
1: 100%.
0: اوف كثير قوية فعلا. متى نسأل حالنا نحن بنا شيء صاير معنا شيء. بدنا شيء حدا يفكر فينا. يا ويلي. حالك حلو.
1: هاتك عم بتعاني مثلي. ليه كتير مغروم نص الليل وقصص وغرام بعده إلي عم بعيش تاني أيام العيد. امبارح كان عيده لإلي.

0: الام والعانه بساحه رياض الصلح. من الليل العسكريين المتقاعدين نصبوا الخيم وولعوا النار، وحتى بطرابلس صار في قطع للطريق على اوتوستراد البالما، واليوم عم بيهددوا انه ما رح يخلوا جلسه مجلس الوزراء تصير.
1: صباح وشربول، والله من دو سبعنا عشرة للعالم، واذا انتفى واحد لا انتفى هي بعد في تسعة ما في
0: بدنا هيك عودناهم
1: مقدرين هالشي كمان. واذا في مجال على هالموضوع حتى لنا غنية وصوف بنفكر في الناس.
0: يلا سمعك للوس. العسكريين المتقاعدين، حتى روابط القطاع العام يعني كلهم المدنيين والعسكريين امبارح عملوا اجتماع، وكل الاجتماع كان محوره مشروع موازنة 2027 يلي بحسب بيانه اللي بعتولنا اياه انه لقيوا البيان خالي من اي تحسين، يعني الموازنة 2027 خالي من اي تحسين فعلي للرواتب ولا معاشات التقاعد. آخر هم عنهم. أنا شو قلت لها لميراي امبارح؟ قلت لها الله ينجينا شو ناطرنا رسوم وضرائب جديدة بال 2027 بمشروع بالموازنة، لأنه أسهل شيء عند الحكومة تسحب من جيوب الناس. ما شبعوا
2: نفكر في الناس
0: بيقعدوا بيقولوا لنا عم بيحاولوا قد ما فيهم يعملوا انضباط مالي، وعم بيحاولوا يعملوا ترشيد للانفاق، بس مش على ظهر المواطن اللبناني يلي جوعتوه ورح تموتوه من الجوع. انا مش مشكلتي الموظف، مش مشكلته اذا بدكم تزيدوا له معاشه بيصير في تضخم. أنا آخر هم عندي أنتو هيدي شغلتكم، جيتوا قعدتوا على الكراسي، أنتو بدي يكون عندكم مخ عندكم راس لحتى تفكروا لحتى تخططوا لحتى تنفذوا صح. مش مشكلتي أنا بدي أجي لكم كيف تمولوا الرواتب. المواطن اللبناني من وراء الغلا اللي من وراكم أنتو وصلنا له، من وراء ضرائبكم ما في بقى يقدر يكمل بهيدا المعاش اللي عم يندفع له. المفروض بموازنة مشروع موازنة 2027 فورا نداء للحكومة، مطلوب إدراج تحسين الرواتب فورا بالموازنة. خلص لقيمتها من يأجلوها ل 28 و29 و30 خلص طفح الكيل. يعني أنا كمواطن وإلي وإنتو كل حدا عم يسمعنا هو مسؤول وهو بده يدفع ثمن الانهيار يلي صاير بالبلد. نحن الناس، نحن اللي وصلنا البلد لهالمستوى من الانهيار. طيب المواطن آخر هم، بس هن انقبروا وزادوا لحالهم 2000 دولار على رواتبهم.
2: يلا السلامة عليك يا حب، يلا السلامة، يلا السلامة.
0: وجو شربوا اللي يعملوا انضباط من جيابهم ومن معاشاتهم. ما هذا اللي عم أقوله يا صديقنا أو يا صديقتنا، ما بعرف عم بيقولوا لي الله لا يوفقهم. لا ما بدنا ندعي عليهم، بس فينا ندعي إنه الله ينور لهم عقولهم ويفتح لهم أذهانهم.
3: مراحل شربول، تحية لك لمستمعينك ولإلي ولستات ملينا كمان. إذا الله راد نحن نشوفكم مهرجان ميروبا.
0: أهلا وسهلا.
3: وبس آخر نهار بعشينا إنه نحن بكون عندنا ماراثون، بنخلص ونضل طريقنا عندكم.
0: بدك تطلع بدك تحضر زجل
3: بعشينا إيلول بطريق كل العالم كمان على الماراثون معك شرب الفريم من
0: غبالة. أهلا وسهلا فيك بكل أهل غبالة بميروبا، بس بعشرين شهر إذا ما طلعت رح بتفوت سهرة زجل لبنانية غير شكل مع حبيب بو أنطون وجوقة المجد وكتار كتار من الشعرة، وفي مفاجآت بهالحفلة والدخول مجاني. فإذا بعتني شربل بعشرين أيلول بيكون يوم أحد ابتداء من الساعة 7:30 عاملين ماراثون على بولفار عم شيت. مشروع وطن الإنسان جبيل بنظمه هالماراثون بعنوان يلا نركض. بول انت قلبك كبير ومحب والله يخليك بصحه وعافيه. ميرسي ميرسي مروان ميرسي. ليه عملت لي هيك لحتى ما ادعي عليهم؟ لا انا خففت الدوز وقلت لكم ما تدعوا. خلص ما بدنا ندعي، الله هو بيصفل فيهم. يا الله قديش في مدارس هيك طب وفرد طب. هيدا الاسبوع رقم قياسي بالمدارس يلي عم تتسجل كرمال حملة مطانوس تريدينج وحملة أوزمو بالمدارس. يلا إذا بعد ما تسجلتوا رح نوزع قد ما فينا أوزمو مطانوس تريدينج. حضروا لكم بوكسات خاصة للمدارس، كل تلميذ بيستلم بوكس فيه مجموعة من منتجات أوزمو، وفي قصص جديدة واصلة مؤخرا لعند مطانوس تريدينج من أوزمو. ضروري إدارات المدارس أو المعلمات اللي عم تسمعونا أو الأهالي، أنتوا بدكم تتواصلوا مع المدرسة، يعني ما تحكونا إلا ما تكونوا أخذتوا الموافقة من المدرسة. بتبعتوا لي واتساب باسم المدرسة واسم الشخص ورقمه يلي بدنا نتواصل معه. هذا عم يقول لي شربول شو قولك مننزل على شغلنا أو مقطوع الطريق؟ لا لحديت هلأ مش مقطوعة، بس عم بيهددوا انه ما رح يخلوا تصير جلسة مجلس الوزراء اليوم، هيدي الجلسة المستمرة اللي عم يدرسوا مشروع الموازنة. فاذا ضروري تبلغوا كل ادارات المدارس لحتى تتسجل من هلا، مش بكرة بس نبلش بالتوزيع بتتصلوا فينا، ما رح ناخد ولا مدرسة، بدكم تكونوا مسجلين مسبقا. رح نكون عم نزور المدارس اللي بتتسجل مسبقا مع كاركترات أوزمو كتيرة، رح نكون عم نعمل لتلاميذ أنيماسيون، ورح نوزع عليهم مثل ما قلنا بوكسات من أوزمو مليانين بمنتجات أوزمو.
4: مش طبيعي.
0: ضروري تبعتولي واتساب باسم المدرسة واسم الشخص يلي نسقته معه لحتى مطانوس تريدينج هني يتابعوا مع إدارة المدرسة. بعتولي على 03-777-969. فإذا 03-777-969 يا ويلي. أصلاً إذا بتتسوق من عند مطانوس تريدينج شو في هلأ عروض ما رح بتصدقوها من أوزمو للباك تو سكول، عروض كتير كبيرة كتير قوية.
5: عزي عائلة مستشفى سانت جون لأنه طفت زميلتنا نتالي، ويرحم موتك وموتى الجميع.
0: مين نتالي الأرداحي؟ الله يرحم كل الموتى. كمان رئيس بلدية اللقلوق الله يرحمه. هي تشتغل عندكم، هي زميلة لنا صحفية نتالي الله يرحمها. كمان ما تنسوا بس تتسوقوا من عند مطانوس تريدينج، ما تنسوا من خلال الويب سايت mtanostrading.com اصلا بتلاقوا كل العروض على هذا الويب سايت. اكتبوا اغاني 15، هيدي اذا بدكم مثل برومو كود لكم مستمعي اغاني اغاني، اذا بتكتبوا اغاني 15 بتحصلوا على ديسكاونت بقيمه 15%، هيدا غير سعر الجمله يلي انتم عم تاخذوه.

هيدي الغنية أنا مخبر على الهواء، هيدي عملها وقت اللي صار عنده أول ولد وأطلقها أول مرة، كنا بغير إذاعة أطلقها ناجي القصة، كان أول مرة بتنبس معي أنا وكان معنا هو على الهواء وأطلق الغنية. يعني شو عم بيصير بالجنوب؟ ليش هالتصعيد الإسرائيلي بهالوقت؟ يعني مجزرة بكفر رمان وقصف صار له كذا يوم وغارات وقصف مدفعي بعدة مناطق جنوبية، خصوصا يا حرام شو عم بيصير بالنبطية. طب يخي ما كان التركيز على تلة علي الظاهر، علي الطاهر، شو بدكم من هالمناطق التانية؟ غارات وتفجيرات بالمنصورة والأنطرة، وادي سلوقة، يعني الله يعين أهلنا بالجنوب، كتار كانوا يرجعوا على مناطق عديدة خصوصا النبطية، ومشان هيك عم تشوفوا في عدد من الضحايا والشهداء والجرحى لأن هالمناطق مأهولة. لك يا هدلة، شو هالترتيلة الحلوة اللي عملتيها للأخ أصفان نعمة، كتير حلوة، مبروك.

بعرف يعني هون نحن معشوقين وعم نحضر لحتى أولادنا يبلشوا بالمدارس. طب هودي تلاميذ الجنوب كيف بدهم يتعلموا بهيدي الأجواء وبهالتصعيد يلي صاير؟ بعض المدارس بالجنوب علقت إجراءات التسجيل وتنظيم الصفوف والنقل وبيع الكتب بانتظار أنه يتوضح الوضع الأمني أكثر وأكثر.

لحقتنا نسأل شو أجمل يوم بحياتكم لحديت هلا، كل واحد قد ايه عمره، أجمل يوم بحياتكم بدنا نتنقوا نهار واحد، شو صار بهالنهار وليش بالنسبة لكم هو أجمل يوم بحياتكم لحديت هلا. وإن شاء الله الأيام اللي جاية بتحملكم أيام أجمل وأجمل بكثير.

0: المدارس بالجنوب بدي أذكر أنه مكتبة سماحة ناطرينكم عن جد عم يعملوا عروض كتير كتير كتير كبيرة للمستمعين. مكتبة سماحة بجوني عم يعملوا لكم على القرطاسية حسم 15%، بس بدكم تقولوا لهم أنه أنتم من المستمعين لأغاني أغاني. كمان على لستة الكتب حسم 10% بلاس، بجلدوا لكم الكتب ببلاش. صدقوني يعني افصلوا الأقلام والبراندات الماركات المعروفة بغير مكاتب وروحوا مكتبة سماحة والمسوا الفرق انتو بنفسكم. فازن 10% حسم لمستمعي أغاني أغاني على لسات الكتب، 15% على كل أنواع القرطاسية. شوفوا الشنط اللي موجودة عندهم، عندهم تشكيل كتير كتير كبير من الشنط، ورح تتفاجئوا بالأسعار وبالحصومات للمستمعين. مكتبة سماحة موجودين بغدير، يعني انتو رايحين على اوتوستراد جونية، وين كانت الال بي سي من زمان في دار المعلمين هلا دار لويس ابو شرف، تطلعوا بالطلعة، طلعة الزفت يلي عملوها اللي بتطلع على ظهر الجسر، دغري على راس الطلعة على اليمين بتلاقوا بناية كتير عالية، اول محلات اسمهم كينج الكتريك، حدهم دغري مكتبة سماحة غدير جونية. عم يفتحوا كل يوم من الساعة 9 الصبح ولغاية الساعة 8 المساء، حتى إذا مش قادرين تروحوا بنص الأسبوع فيكم تروحوا يوم السبت كمان بنفس التوقيت من 9 الصبح ل 8 المساء. هيدا رقمهم إذا بدكم تسألون عن أي شيء، بس أنا نصيحة ما تسألوا، روحوا لأنه كل الكتب متوفرة. رقمهم 70 20 79 79.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

صارت الساعة 7:05. تحية كتير كبيرة لكم. نحن صار مارق قسم كبير من برنامجنا, بس في كتار هلأ وعيه. نحن واعيين من بكير وبلشنا على الهواء الساعة 6, وبرنامجنا بيخلص أول قسم من برنامجنا على 7:30. 7:30 بتكونوا مع ميراي للعشرة. أنا بودعكم على 7:30, بس برجع بلاقيكم على 8 وعلى 9 مع ميراي ومع متابعة ليك للأخبار. واليوم رح بيكون في أكيد مواكبة لتحرك العسكريين المتقاعدين يلي مثل ما قلنا نايمين بساحة الشهداء وساحة رياض الصلح, نصبوا خيام, ولعوا النار, تدفوا بالليل, وهلأ مكملين. إجوا من الليل خوفا من أنه يمنعون يوصلوا. بحسب ما حكيوا معي مبارح القيمين على هالتحرك رح يعملوا المستحيل ليمنعوا الوزراء أنه يوصلوا على مجلس الوزراء. بدي أقول بونجور لمطانوس تريدينج, لشرب المطانوس يلي عم يصبحنا بالخير. وبدي أذكركم بس تسوقوا من عند مطانوس تريدينج, اوعى تنسوا تتعرفوا على منتجات روشن, هالتشكيلة الكتير كبيرة يلي مطانوس تريدينج صار لهم من 8 سنين هن الوكلاء لمنتجات روشن يلي هي صناعة أوكرانية ومنوعة كتير وموجودين بكل الأسواق بكل السوبر ماركت.

مجموعه عندهم مجموعه كتير كبيره من بسكوي الويفرز الروشن، كتير كتير كتير كتير طيبين، كتير كتير منوعين على عده نكهات. كمان بس نقول للروشن ما فينا ما نحكي عن لوفيتا، لوفيتا كمان مجموعه كتير كبيره ومنوعه.

0: هالمرة بدكم ضلوا تسمعونا لأنه ما بتعرفوا أي يوم منعلن بس يفتحوا كل المدارس ويرجعوا كل شوفريت الأوتوكارات يدوروا أغاني أغاني الصبح يسمعونا بصارة ستة. رح منكون عم نوزع على الأوتوكارات هالمرة مش أوزمو لوفيتا وروشن شربول. نحن بعدنا مش نايمين وعم نسمعك. آه شاكر سلوم, شاكر خبرنا شو بده يصير. هات لنا نقله لشاكر. شاكر من العسكريين المتقاعدين, نشوف شو بده يصير اليوم. ما عم بدق عنده, ما عنده انترنت بهاللحظات او معه خط تاني. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور شاكر, كيفك؟ ماشي الحال؟ بعتذر انه دقينا لك على الهواء, بس شو رح بيصير اليوم؟ انتو من امبارح بالليل نايمين بساحة الشهداء, نصبتوا خيام بساحة رياض الصلح. اليوم شو بده يصير؟ نحن عرفنا انه رح تعملوا المستحيل لحتى تمنعوا الوزراء انه يوصلوا.
1: مستحيل, لانه كل مره وعود وعود وعود, هيدي ما بقى نصدق حدا. نحن من كل اللي عم بيحكوا
0: نعم
1: على نحن شو بيصير المستجدات. في عنا رئيس الرابطه العميد الغوار شامل روكو.
0: شامل روكو صحيح
1: بيلاقوا ستيب باي ستيب رح نكون
0: عمل. بس امبارح شفنا يعني بالليل صار في هيك قطع لاحدى الطرق بيطرب, ممكن يكون في تصعيد اليوم. الناس عم يسالوا, المستمعين عم يسالوا.
1: هلا مفاجآت اليوم,
0: سيربريز بقوسات على ولاد ميراي. طيب يعني مطالبكم محققه, يعني انا كنت عمول شاكر, يعني مش مسؤوليتكم انتو, مسؤوليه الموظف او العسكري المتقاعد يلي اعطى من حياته ومن صحته. في كثير معكم يمكن مقعدين عندهم اصابات حاملينها مدى حياتهم.
1: في ناس ما قادرين يشتغلوا
0: صحيح,
1: ما عم يكفيهم اجار كهرباء.
0: مش مسؤوليتهم هن يخططوا كيف بدها تتمول الرواتب وتحسين الرواتب, هيدي مسؤوليه الحكومه.
1: شغلهم هن
0: صح, هي شغلهم هن, ولا يروحوا يقعدوا ببيوتهم ويتركوا البلد سايب لألكن انتو العسكريين.
1: 100%
0: شكرا لك.
1: وهيدي كرامات, يعطيك عافية شرف.
0: حضرتك كنت بأي, كنت عسكري متقاعد, وين خدمت؟
1: نحن خدمنا بالغوير, خدمنا بالألوية, خدمنا بالأفواج.
0: يعني كم سنة؟ كم سنة؟
1: يعني عطينا من صحتنا 23 سنة. احنا هلا واحد فينا هاو القدامة
0: نعم,
1: هلا اللي واقف تحت خادم 27 سنة 23 سنة. يعني ما بيصير هيك على الطرقات.
0: صحيح,
1: زال شوفهم شاربين.
0: صحيح صحيح, يعني وهالضباط اللي كنا نشوف حالنا وبعدنا نشوف حالنا فيهم, يعني كتير بيعز علينا أن نشوفهم على الطريق واقفين وعم بيطالبوا بحقوقهم. وما في تفلي أكيد مع كل العسكر يلي قدم من صحته من وقته من حياته. شكرا لك, الله يقويكم. نحن رح نواكب التحرك من هلأ للعشر. باي باي, عليكم معك.

0: يلا تأخرنا شوي إلي عن المستمعين على 71 989 9 9 9. رح نجرب قد ما فينا نسمع أصواتكم.
1: صباح شربيل. صباح مدينة. والله خلصت هلا بلدية شربيل وعم شغل على السيارة.
0: تحية لك يا حكمان. تحية لك سمر من الدنمارك عم تصبحنا بالخير. وهات لنسمع أحمد.
2: صباح شربيل لك ولا ميلينا ولا ميراي ولا كل اللي عم يسمعونا. حبيب القلب معك أحمد علوش. امبارح نزلت على جوني بدي اعمل دفتر عمومي، كاتب لي على الطلب تبعي انه مرفوض، بدي سلم دفتر الخصوصي. سالنا ليش بالنافعة، قال القاضي نازك الخطيب رفضت الطلبات كلها تبعون 2022، يعني ما في دفاتر، بدي اعمل دفتر من جديد. تفاجأت بالموضوع. انا
0: ما بعرف شو بدي لك صراحة. هلا بنتابع اكيد هذا التعميم على كل مراكز النافعة، بس ما انه انت قلت سميت جوني، هلا بنتابع مع رئيس نافعة جوني الرائد نديم الهاشم. تحية كبيرة له. يلا ولعت على أغاني. أغاني
3: صباح الخير شربيل، كيفك؟ أجمل يوم والله. أنا 99 سنة 90 صرت باي مثل اليوم. 99
0: شو حلو.
3: لي نصيف
0: كله تسعات. تحية لك يا إلي.
4: صباح خير شربول، كيف الشباب؟ اليونس معك حبيب قلبي. والله أجمل نهارين بحياتي هن نهار اللي خلقت فيه بنتي إلا، ونهار اللي خلق فيه شربل ابني مر شربل. يحميهم ويحميك والله يطعمك حبيب قلبي. أكيد هودي أحلى نهارين بكل حياتي، وما بيقطع مثلهم هيك فرحة اللي بيقطع فيها كل إنسان. الله يخلي الجميع يا رب. حبيبي شربول نهارك سعيد.
0: نهارك أسعد يا ليونس. صحيح كتير كبيرة لألك. يس فرح كمان يسعد صباحك. إجاني الجواب من مصدر أكيد. تحية لألك ماريو. عم بقول لي لأنه هو إن بهيدا عم بقول الشربول بوقتها، لأنه كان في تزوير بوقتها، لهيك طلعت القاضي نازك الخطيب وقررت بتوقيف الدفاتر يلي انعملت بوقتها. شكرا ماريو المر يلي عنده مدرسة ولتعليم السواقة هون بالأشرفية، حدنا من أقوى وأهم مدارس تعليم السواقة بلبنان. امبارح قلت لها لميراي انه راي على دبي بدي اتغدى بمطعم كبة زمان. يا الله ماريو بتروح اليوم؟ ماريو المر شو عندك اليوم؟ روح ناكل كبة، كل انواع الكبة. اللي بتحب الكبة؟ مش مقبول مش مقبول. دوقوا هلا الكبة الصغرتوية، لانه قلت لكم كبة زمان اصحابها هن من صغرتها بيعملوا كل انواع الكبة الصغرتوية، بس الكبة اللي بلبنة لا لا، هيدي شيء كتير قوي، كتير كتير كتير قوي.
5: بونجور شربيل، كيفك؟ هلأ بخصوص العسكريين القدامى أكيد قصته المحققة كتير 200%، بس كل مرة بيعملوا هيك وبينزلوا بيطالبوا بحقوقهم بناكلها نحنا، مثل ما أكلناها مرة الماضية الضريبة على البنزين بعدنا عم ندفعها وهن ما استفادوا منا، وهلأ كمان بدهم يطلعوا لنا بضرائب جديدة بدها تجي علينا وتزيد على المدفوعات اللي عم ندفعها، ولا هن رح يستفيدوا. مش معقول هيك يعني. مرسي كتير.
0: تحية لك يا غادة، بس اسمحي لي لك انه عن جد حكيك منه منطقي ابدا. يعني انا ما بطالب بحقوقي وبقبل بمعاش ما بيعبي لي تانكتين بنزين كرمال ما يفرضوا ضرائب. ما هيدا عم قول انه ما عندهم الحكمة والوعي يعرفوا كيف يمولوا هلا تحسين الرواتب. يعني مش معقول انا مطالب بحقوقي لانه خيفاني يغلوا البنزين، لا هني عم بهزون العصا لحتى ما يمولوا الرواتب مثل ما صار قبل. يلا ايدينا لفوق. يلا مين بده يلاقينا؟ أنا الساعة 12:30 رح كون بكبة زمان بدبي، ما بضيع الطريق الداخلية. أنتوا رايحين بتقطعوا كنيسة الصعود، أصلا ما فيكم بقى تروحوا وترجعوا، صارت وان واي باتجاه أنطليس. أنتوا نازلين بس تقطعوا كنيسة الصعود بدبي، دغري على شمالكم كبة زمان، ريحة الكبة بتبقى واصلة للأوتوستراد. عندهم فرع قديم يعني هن لهم 23 سنه بالمصلحه كبه زمان، عندهم فرع قديم بالسوديكو وكتار بتعرفوه، بتطلبوا كل انواع الكبه حتى الكبه الصغرتويه عندهم بلبنه مثل ما قلت، عندهم بشحم هيدي المعروفه اكثر شيء، وعندهم بزبده. شوفوا الكبة بلبنية يا ويلي، ولك حتى بيعملوا شيش بارك، شيش بارك أطيب من يلي بتكلوها بالبيوت. حتى كل الأكل اللبناني الأصيل، الفوارغ، راس نيفال، سنات، مقادم، كله كله عندهم، بس أكيد إذا عندهم هالأكل اللي بيتميزوا فيه، بس الميزة اللبنانية موجودة، أطيب تبولة، أطيب فتوش، كل شيء موجود عندهم. واسمعوني كل مستمعي أغاني أغاني، إذا بتطلبوا ديليفري من عندهم أو إذا فاتورتكم بالمطعم كانت بقيمة $50 بيعملوا لكم حسم 10% على الفاتورة.
6: كيفك؟ أنا بس ردًا على المطعم اللي عم تقول إنه الدولة عم تزيدوا ضرائب كرمال العسكر اللي عم يتظاهروا. لا يا مدام، الدولة زادت الضرائب كرمال هني يزيدوا معاشاتهم الوزراء والنواب حسب اللي أنت عم تنتخبيه.
0: لا هلا أنا بررت لها لغادة، جاوبت لغادة صديقنا، بس هن زادوا لحتى يصححوا الرواتب، بس قاموا طرقون. وأنا هيدا اللي بدي إياه شربول، أنا هيدا اللي بدي إياه، إنه تشط ريقتك. ريقتك شو ليه؟ شو يعني؟ تشط ريالتك وتحمل حالك بس تخلص الشغل اليوم وتروح او على السوديكو او على دبي كبة زمان. شو هدلا رحنا اليوم؟
5: شربول قد ما عم بتخبر عنه وعم تخبر على الشيش بارك وكبة لبنية، اليوم اشتهيت انا واصحابي قاعدين صبحية بالشغل رايحين نتغدى عنده. مرسي شربول.
0: مرسي لألك هدلا، الف صحتين. اي ساعة لحتى لقيكن؟ ما تنسى هدلا لانه اذا كنتوا كتار اكيد رح توصل فاتورتكن $50. قولوا لهم من مستمعي أغاني أغاني لحتى يعملوا لكم حسم 10%. إذا بتكون تطلبوا ديليفري هنا بيفتحوا عندهم ترويقة من 9:30 لل11:30، كتير كتير ترويقة غير شكل، بس هنا بيفتحوا ديليفري من 12 الظهر، أوكي؟ بيضلوا فاتحين المطعم لل11 بالليل، بس بوقفوا ديليفري على 9 بالليل. إذا بدكم تطلبوا من دبي أو بدكم تحجزوا 79-043-573، فإذا 79-043-573، أما فرع السوديكو فرقمه 70-429-934، فإذا 70-429-934. كارلا شطت ريلتها على كبة زمان، يلا كارلا دوري وروحي على كبة زمان اليوم، بيفتحوا 12 الغدا، الترويقة بيفتحوا على 9:30، بس انت روحي على الغدا لأنه مش معقول تتروقي كبة. أنا بعملها إذا كبة بلبنية بكل الساعة 6 الصبح قبل ما بلش بالبرنامج. أوعى فوارغ يا ويلي يا ويلي فوارغ.

اليوم نحن 9 أيلول، يلا يومين ثلاثة ركض هالشهر، خلصت الصيفية، اجت تشرين وفتنا بالخريف وايام عم تركض. ان شاء الله هالايام يكون عم نعبيها بقصص عن جد نتذكر، يعني السنة الماضية نقول بتسعة أيلول واو أنا عملت هيك، مش يكون عم نمرق وقت على الفاضي. قديش في أمثال بتنقال عن شهر أيلول؟ ليش هالشهر هالقد؟ يعني أكثر مثل نعرفه أيلول طرفه بالشتاء مبلول. أنا دايما أيلول في احتمال يحمل شتوات الخريف، كمان بيقولوا أيلول دنبو مبلول. يعني أيلول دنبو مبلول، يعني نفس الفكرة تقريبا، يعني آخر شهر أيلول ممكن يجيب المطر، بس هلا السنة تغيرت المعادلة وبأول أيلول شتت. لا مش بأيلول، بآب شتت.

بقول حلو كتير. بتعرفوا قد بحبوا هالشهر، في أحلى منا بالضيعة عن جد. يلي عم يسمعني وعايش بالضيعة مثلي أنا بميروبة بيعرف قيمة وحلاوة هالشهر، لأنه بأيلول بتشوفوا كل النسوان عم تعمل مونة، الكشك عالسطوح، رب البندورة، عصير الحصرم، عصير الرمان. يا ويلش حلوة هالأيام بالضيعة. هودي المناظر كله رح بتشوفون بمهرجان التفاح بميروبة يلي رح بيصير مش هيدا الويك اند، الويك اند اللي بعده. كل هالشغل رح تشوفوه، بليز جيبوا ولادكن، شوفوا المربيات، شوفوا عرق التفاح عم ينعمل قدامكن، وكل المنتجات اللي بتنعمل من التفاح. ناطرينكم بمهرجان التفاح بميروبة ب 18-19-20 أيلول. رح بيكون في نشاطات لكل العيلة، حتى الأولاد لهم نشاطاتهم الخاصة.

فينا نقول انه باخر هالشهر باخر ايلول الصيف بيزول، بس انا بنطر مناطره ايام الشتويه وقبل الخريف، ما في اجمل منها.

0: بونجور مليلة. والله ما عم نجيب شيء بالبرات لأنه ما عنا كهرباء, ما عنا اشتراك كمان.
1: يه انت وين عايش يا اسحاق؟ نحن عنا 24 على 24 الكهرباء, ما بتنقطع أبدا بميروبة. تعا صيف عنا بميروبة. نحن ما بنعرف شو يعني كهرباء, وما لنا عاملين اشتراك موتور. الكهرباء بتيجي عنا فوق 24 على 24.
2: سعودي صباح الخير لك وللكل. شباب انا عندي سؤال.
1: تفضل.
2: هي العسكري اللي كان عم يخدم 18 سنة او 22 سنة لما ياخد اخر شيء $1,000 او $2,000 بعد خدمة 22 سنة او 18 سنة, طب هي مش حقه انه ينزل يتظاهر يعمل هيك؟ اكيد اكيد. واخر شيء بس يطلع بيعطوها على شحيط, شكرا قطر شكرا الكويت عشو يطلع اخر شيء عنده كل اخر شهر راتب تقاعد تبعوله يا حرام $200-$300 عمل على الترومبا عم ياخد $600-$700. طب هي منه حقه وهو ضرائب على البنزين اللي عم تنحط. بعد الخير لقدام بساعة صباحك.
1: كتر خيرك, انا عم تنظر علينا وانت عايش برات لبنان يا جيمي, وعم توعدنا بالخير. لك اخر هم حطوا كل شيء ورا ظهركم, قرروا انه اليوم هيدا الاحد والله بدنا نطلع نعمل قعده بمطعم جلسه الخوابه على الغدا, احلى قعده واطيب لقمه صدقوني. اكيد بعدنا كل العشرين على السواحل بعدهم عم يحسوا بالشوب, صدقوني بكفر دبيان الجو قصه تانية. مطعم جلسه الخوابه بكفر دبيان خصوصا للعيلة, صدقوني بتقضوا أحلى نهار أحد غدا بتستمتعوا فيه وبقعدة بترد الروح وكأنكم عاملين بيكنيك بين أحلى طبيعة, طبيعتك فرد بيان. بتمنى لقمة طيبة, لقمة بيت, كيس عرق بلدي, عرق الخوابة, وأجواء فنية كتير حلوة ومميزة مع المطرب غازي نجم. وأحلى شيء بهيدا كل شيء عم قوله الأسعار, في كذا فورمول وفي أسعار خاصة لكل الرحلات يلي بتقصد مطعم جلسة الخوابة بيك فرد بيان يلي بتجوا لعندهم من كل لبنان. لكم أسعار خاصة وكمان لكل مناسباتكم كمان بيحضروا لكم فورمول معينة, ما تعتلوا هم الأسعار. مطعم جلسة الخوابة بيك فرد بيان بيستقبلكم بأجواءه المميزة والعائلية. صدقوني جربوا هالأحد تغدوا بمطعم جلسة الخوابة بيكفر دبيان, هني بيستقبلوكم كل يوم. بس ليش عمول الأحد؟ لأنه كتار بفتشوا على برنامج فني يوم الأحد ليظهروا هني والعائلة, بتطلعوا من عندهم كتير مبسوطين وبترجعوا على بيوتكم انتو مرتاحين. إذا بدكم تحجزوا مطعم جلسة الخوابة بيكفر دبيان 03-554-332, فإذا 03-554-332 ناطرينكم هالأحد.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني, وزير الإعلام الدكتور بول مرقص, ووزيرة السياحة لورا لحود, بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي, أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة, لأي استفسار 03-777-969.

0: تقريبا مش تقريبا على قد بقينا 12 دقيقة لصارت 6 لأنه 7 ونص بتلاقيكم ميراي مزرعاني على الهوى مع برنامج من قلب بيروت.
1: سمع سمع سمع
0: يلا سمع سمع. أول راديو

الكل يلي عم يسمعونا بسياراتهم بليز ركزوا على السواقة، حطوا التليفونات على جنب وحطوا على بالميك اب خصوصا الصبايا، لو مأخرين بتزبطوا حالكم اول ما توصلوا على الشغل. ركزوا على السواقة، مش لانه قوى الامن الداخلي ما فارز السير بهالفترة لقلنا بالمرصاد، لا، لانه بهمنا حياتكم وسلامتكم كمان.

0: لكل اللي عم يسمعونا ببيوتهم بدي لكم انه من هلأ ولل يعني بعد 11 دقيقة رح يوجعوكم اركابكم من الرقص, لانه إلي رح يبقى بهيدا الاجواء ورح بيولع لكم الصبحيتكم من هلأ ولساعة 7:30. وبعد بريك الساعة 7:30 رح منكون مع الربح وهدية كتير حلوة من سيرفي فايند, بس رح بتكون الهدية لحدا من يلي عمل داونلود. فإذا بعتولي اعملوا سكرين شات واكدولي انه عاملين داونلود لسيرفي فايند وبعتولي الصورة على 71 9 8 9 9 8 9. بعد البريك رح منشوف مين يلي رح يربح. بس قبل البريك بقول بونجور لألان كمان كارلا يسعد صباحك. رح نسمع إلي فويس من فادي مخول مروح بريك.
1: صباح الخير شاب.
0: صباح النور.
1: أنا من المستمعين لإلك الدايمين بس أول مرة بحكي على
0: يا هلا بفادي.
1: فادي حابب من خلالك وجه رسالة لوزارة الأشغال في جسر الجيون. أنت ونزل من المد السريع بدك تاخذ الطريق البحرية كتير عم يعمل عجقة. هلأ بعدنا بالصيف كيف بكرة بالشتاء من وراء الفواصل اللي بدنا تصبيق. في إمكانية أنه توصل رسالتي لوزارة الأشغال. شكر لإلك يعطيك ألف عافية.
0: شكرا فادي على ثقتك وموعدك. أكيد رح منتابع الموضوع. كمان قبل البريك خلينا نقول صباح لكل اللي عم يبعثونا واتساب وعم يصبحونا بالخير. رح نختم مع مختار بقى كفرة سيبا بركات يلي عم يذكرنا انه هالويك اند كمان بيبقى كفرة عاملين مهرجان التفاح. اذا طالعين تزوروا بيت مار شربل بيبقى كفرة, ما تنسوا انه هالويك اند مهرجان التفاح بقى كفرة. تنظيم جمعية ارض بالتعاون مع بلدية بقى كفرة. نشاط كتير حلو, اطلعوا دوقوا واشتروا تفاح بقى كفرة. فزن هالسبت ب12 والأحد 13 أيلول لكل اللي بهمهم. فإذا طلعوا بتقطفوا التفاح وبتاكلوا وبتشتروا.
2: بهرمو سكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.

0: الحليب
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: لآخر خمسة دقائق من لقائنا بصارت ستة، بس صبحيتنا مكملة للعشرة مثل ما بتعرفوا، لأنه بعد خمسة دقائق بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت، والختام بيكون على العشرة تماما. يسعد صباحكم جميعا، مني أنا شرب السعادة ومن المخرج إلي أزة، إن شاء الله تكون عم تقضوا أوقات حلوة برفقتنا.
1: يا حبيبي ده أنت لحقتني وقلبي اللي كان بيموت عليك دلوقتي
0: عاد. هلا بدي أعتذر من كل المستمعين يلي عم يسمعونا، بدي أتوجه بس لكل اللي عم يسمعونا بالشوف، كل يلي عم يسمعونا بالشوف، هدية كتير حلوة، اشتراك لشهر بنادي موجود بعين وزين، نادي كتير كتير حلو اسمه نوتري فيت، فإذا علا باي نوتري فيت موجود بعين وزين، إذا حدا حابب يكون عم يربح الاشتراك لمدة شهر من كل يلي عم يسمعونا بشوف، مطلوب منكم تبعتولي واتساب على 71 989 9 9 9. فإذا كل يلي موجود بشوف قريب من عين وزين، أوكي ناطرينكم. فإذا 71 989 9 8 9 بس قولوا لي أنا ونحن منتواصل معكم.

نشجع الناس بقى يشتغلوا معهم إلا ما يردوا لنا أموالنا يلي حزين لنا إياها. وفي بعض المصارف صارت عم تعطي كريديات هلأ، عم تعطي قروض للناس من أموالنا المحتجزة عندهم للأسف. يعني اليوم حتى مصرف لبنان اليوم بدو عاملين مؤتمر صحفي على الساعة 1:30 لحتى يشجعوا الناس انه تستعمل بطاقات الدفع الالكترونية مثل دول العالم. ما بعرف قديش المستمعين بعد عندهم ثقة بهيدي المصارف. يلا رح اختار انا حدا لانه عندي 1 2 3 4 6 اشخاص، ست اشخاص يلي لحديت هلا يلي قالوا لي بهمهم الاشتراك لمده شهر باحد النوادي الرياضيه بعين وزين. بشوف رح انطر دقيقه، بعدين دقيقتين لنختم. اذا بعد اجاني حدا تاني بيدخل الاسم بالقرعه. يلا 3 2 1 يلا حطينا اسماء. لارا منشوف. بس لارا بليز بدك تبعتيه لعائلتك او خلص انا رح ابعت، لانه نحن منبعت الاسم. لارا رقمها بينتهي ب786. رح نبعت الاسم دغري لسيرفي فايند وهن بيتواصلوا معك. بدي اقول لهم ثانك يو سيرفي فايند. سيرفي فايند هالابليكيشن كثير مهمه صدقوني، بتسهلكم كل امور حياتكم. حتى شفتوا يعني نوادي رياضيه كثيره، انا اخترت عم بعمل سبور بالجود لايف فتنس بالكاسليك اللي عندهم كمان 4 فروع من ورا سيرفي فايند. شو ما بدكن استاذ معلمة صيدلية سنجرة كهربجي شو ما بدكن، كتير قصص يعني ما بتخطر على البال، كتير خدمات كتير مصالح كلهم مشتركين بسيرفي فايند. يلا بارح حكيوني سيرفي فايند ميراي، بدنا نقول بونجور لميراي. يلا دقيقة بتكون معكم على الهواء. وسألوني إذا بيقدر يكونوا بميروبا بميروبا بمهرجان التفاح عم بيخلوا كل العارضين وكل يلي بيشتغلوا أشغال يدوية يكونوا عم يشتركوا بسيرفي فايند. قلنا لهم أهلا وسهلا، بنحط لكم السجاد الأحمر. شكرا سيرفي فايند. فإذا رح تتعرفوا عليهم رح بيكونوا بمهرجان التفاح ورح بيكونوا عم بيساعدوا كل الناس لحتى يفوتوا. وقالوا لي أنه بمهرجان ميروبا رح بيدخلوا كل اللي عندهم خدمات صغيرة وكبيرة، خصوصا اللي بيعملوا أشغال يدوية رح بيدخلون ويعملون اشتراك مجانا. أصلا هن ماشي بياخدوا $10 بالسنة إذا حد عنده مصلحة، بس أنتوا إذا بكون تعملوا داونلود لسيرفي فايند مجانا. بكرة هدية جديدة، بتقول مبروك للارا. بكرة هدية جديدة من سيرفي فايند قيمتها $100. حضروا حالكم إذا بعد ما عملتوا داونلود لسيرفي فايند. بكرة الهدية رش يعني مكافحة الحشرات من شركة دبل كي بقيمة $100، بس ضروري تكونوا عاملين داونلود لسيرفي فايند. مهضومة لارا عم تأكد لي، بعتت لي إنه عاملة داونلود. ألف مبروك.

صار الساعة 7:30 وصلنا لنهاية أول قسم من صبحيتنا، صارت 6 وبس نختم يعني بداية جديدة لبرنامج من قلب بيروت ومع ميري على أغنية الأخرس الحلوة كتير. بتعرف أول مرة بشوف شكله للأخرس بالميريك زور، شخصية شبوبية. هيك بنكون وصلنا لنهاية صارت 6 لليوم الأربعة 9 أيلول، بس مثل ما قلنا صبحيتنا أكيد ما خلصت، رح نكمل سوا لحد الساعة 10. وهلأ الموعد مع برنامج من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني. أنا شربل سعادة بدي أشكركم من قلبي على الصبحية الحلوة، وبدي أترككم أنا والمخرج إلي أزة على أمل أنه نرجع نلتقى فيكم بصارت 6 بكرة الخميس. أكيد إلي هلأ باقي مع ميراي وأنا بقعد حد إلي بنعمل صبحية نحن وياه. مرسي لكم، انتبهوا على حالكم، باي باي. أكيد رح بيكون في مواكبة مع ميراي هلأ للتحرك الكبير للعسكريين المتقاعدين بساحة الشهداء وساحة رياض الصلح، منعا لحتى ما تصير جلسة مجلس الوزراء.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طب الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

الخير. صباح النور. صباح الخير يا لبنان. يا لبنان شو بعد بدنا نقلك؟ شو بعد بدنا نقلك عن كل شي مرق عليك؟ نقلك يا لبنان بدنا نسألك قديش بعد فيك تتحمل وقديش بعد نحنا فينا نتحمل. يعني من امبارح ناس قاعدة بالشارع، ناس وصلت لمرحلة قالت ما بق فينا، واليوم البلد رايح على نهار جديد من الضغط والتوتر، والعسكريين المتقاعدين أكيد بدهم يساعدوا تحركهم للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم. تحياتنا لكل المستمعين، نحن معكم مرافقينكم من أغاني أغاني ومن قلب بيروت، هالبرنامج اللي بيرافقكم كل يوم وبيكون معكم أكيد منضوي على كل الأمور، كل المواضيع اللي طبعاً ممكن تصير بلبنان وحوالي لبنان، لأن كل شيء متعلق ببرا وهتفتكروا. يعني تحية لشربل، تحية لإلي مرفقنا اليوم على إخراج الفترة دي جي ليدزي. يلا إن شاء الله يا رب يكون نهار منيح، نهار حلو ويضل عنا أمل. يا رب يكون نهارنا اليوم أهدى من امبارح يعني، وأحلى من اللي متوقعينه، ويحمل للبنان ولأهله شوية فرج، لأنه عن جد عن جد لبنان تعب ونحن تعبنا معه.

9 أيلول اليوم اللي بنص الأسبوع، يعني اليوم بدنا نعمله أكتر من نص الأسبوع، بدنا نعمله نهار كامل من الفرح من الأمل، يعني من الأشياء الصغيرة اللي بتخلينا نكفي نهارنا.

قال ما إلنا إلا فنجان قهوة طيب من كافيه دو برازيل. بصحصحنا فنجان القهوة اوعوا تفتكروا يعني فنجان القهوة كتير أساسي بحياتنا خصوصي الصبح، لأنه الصباح بلا فنجان قهوة كيف بدك توحى، كيف بدك تركز؟ ما بعرف الناس اللي بتقوم ما بتشرب قهوة، ما بعرف.

0: كافي دو برازيل اكيد غمضوا عيونكم وهيك خدوا شفه قهوه ورح بتسافروا مع هالقهوه لحقوا البرازيل. بدي اذكركم انه كافي دو برازيل قهوه برازيليه كتير طيبه اصليه نكهه غنيه. اذا ما لقيتوها حواليكم بس بعتوا طبعا مسج على هيدا الرقم 76777361. وما تنسوا انه كافيه دو برازيل رح يضيفوا ورح يكونوا موجودين بمهرجان التفاح بميروبا. اذا كافيه دو برازيل رقم 76777361.
1: كبرت كبرت كبرت الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: حليب
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: توقعات الفلك والأبراج.
2: برج الحمل، نهارك سريع وفي حركة، ما تستعجل قرار قبل ما تسمع كل التفاصيل، وبآخر النهار بتحس إنك أنجزت أكثر مما كنت بتتوقع. برج الثور، هدوءك اليوم هو نقطة قوتك، موضوع كان عملك قلق ببلش ياخد طريقه للحل، وخبر صغير ممكن يفرحك. اتصالات وحكي ولقاءات، انتبه ما توعد بأكثر من قدرتك، لأنك اليوم مطلوب منك أكيد تكون بأكثر من محل. برج السرطان، ما بدك شوية راحة هيك من الضجة، خليك قريب من الناس اللي بيريحوك، وممكن تسمع كلمة حلوة بتغير مزاجك. برج الأسد، حضورك أو اليوم فرصة أو فكرة جديدة بتخليك تحس إنك قادر تعمل أكتر، بس خفف شوية عناد، مش كل معركة لازم نربحها. برج العذراء، نهار مناسب للترتيب للتنظيم، إن كان بالبيت بالمكتب بحياتك، شغلة مأجلة من فترة رح تقول اليوم يلا خلصوني منها. برج الميزان، العلاقات تحت الضوء، إذا في سوء تفاهم كلمة هادية بتعمل أكثر من ألف شرح، والجو العاطفي ألطف من المتوقع. برج العقرب، إحساسك قوي وبتلقط التفاصيل بسرعة، ما تستعجل بالحكم على شخص أو موقف، خلي الصورة تكتمل. برج القوس، بدك هيك شوية تغيير، روح جديدة، هلأ نهارك مناسب لطلعة صغيرة، مشوار أو حتى قرار صغير يكسر الروتين. برج الجدي، تركيزك عالي وفي شغلة عملية ممكن تتقدم فيها خطوة مهمة، بس ما تحمل حالك فوق طاقتها. فكرة جديدة براسك ويمكن تكون أحسن من ما بتتخيل، حكي فيها مع الشخص بتوثق فيه، ممكن يعطيك زاوية ما فكرت فيها. برج الحوت، حساسيتك اليوم عالية، بس هيدا مش ضعف، خليك بعيد عن الطاقة السلبية وعمود شغلة صغيرة بتفرحك.

0: ينعاد عليكم مواليد 9 أيلول هابي بيرثدي. جوليانا اليوم عم بتقول عيد ابني هنري، عم نسمع هيك وبدي اقول له عقبال المية الله يخلي لي بحبك لا تخلص الدنيا. ولك الله يخلي لك يا حبيبة قلبي يا جوليانا.
1: صفات مولود اليوم

داود بيحب يعمل الأشياء صح وبيحب الناس بصدق، بس بده يتعلم أوقات إنه الحياة مش لازم تكون كاملة حتى تكون حلوة. على كل ما بيحب التمثيل وفي كتير نائد لنفسه، أوقات بتطلب من حالك الكمال وهيدا ممكن يتعبك. قلبه طيب بس ما بيفرجي، مسؤول عملي بينتبه لتفاصيل غيره كتير وبيحب الأمور الواضحة.

تحياتي لكل المستمعين وين ما انتو هلأ وين ما كنتو، بالسيارة، بالبيت، بالشغل، واقفين على الطريق، عم تعملوا سبور، عم تاكلوا، عم تتروقوا، يعني وين ما كنتو معكن أغاني ومن قلب بيروت.

دايما عم ذكركم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارونا عين الرماني. تعرفوا القرار اللي بتاخدوه اليوم بيرسم مستقبل أولادكم. اليوم صار عندهم قسم إنجليزي جديد، يعني من الكي جي وان حتى الجريد فايف أكيد حد القسم الفرنسي المستمر. مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني عندهم تعليم قوي بجو مريح ومشجع، بعدين عندهم فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. هيدا هو منهج Global Education، تعليم بيساعد كل ولد يتعلم بطريقته وبيحضره للحياة. بدي أعطيكم تفاصيل أكثر عن مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون. بدي منكم تفوتوا على فيسبوك شوفوا تفاصيل أكثر وشرح أكثر عن المدرسة. حطوا على فيسبوك سجاد سان جان مارون أو فيكم تتصلوا فيهم، هيدا رقمهم 81-533-027. إذن مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني بلشوا القسم الإنجليزي، فيكن تتصلوا فيهن على 81-533-027.

أكيد بدي لكم صباح الخير خصوصي اللي عم يبعتولي خيي حسيتكم أنه واعيين ممتازين حلوة هالكلمة ممتازين يا مارو حبيبة قلبي نحنا معك على طول وبحبك قد الدنيا كلها يا ويلي قد الدنيا

0: حياتي بحبكم كثير وقد الدنيا وما بنطر هيك الوقت انه اخبركم دايما بقلكم هيدا الشيء ودايما بقلكم قدي بحبكم وقدي هالشيء بيعني لي يعني انه اكون انا وياكم. يلا خلينا اسمع هالبويس.
1: ميراي بونجور.
0: بونجور
1: مثل عداد ومن بسحل.
0: ايه
1: معك حق بالابراج انه اليوم نهاري حلو نازلين نجيب البدلات يعني اخر شهر عرس خي. يلا اويها يا عروس كوني على حذر اويها جايين اهل العريس مثل رخ المطر اويها جايين من كبيرهم لصغيرهم اويها جايين ينقلوا الشمس لحد القمر.
0: لك شو حلوة جايين ينقلوا الشمس لحد القمر. مين الشمس ومين القمر؟ هي ولا هو؟
2: يا جماعة قلبي بخطر.
0: هاي جوسي دخل ورداتك أنا مش معقول وقهواتك بس بدها غلي بعد صورت لي الركوة كافي دو برازيل بدها غلي نتفة صغيرة بس انت ضايقة قشوتها للكافي دو برازيل مش معقول شو طيبة. شو منقول غير يعني منقول بحبك تتخلص الدنيا بحبك من هون لا ما بعرف شو بيقولوا بحبك كانوا نحن وصغار كانوا يقولوا لنا كانت قلنا الماما دي بتحبوني ان الا قد الشمس وما بعرف شو قد البحر وموجاته قد ولك ذكرونا شو بكون.

برافو إلي، بعدك تذكرهم قد السما وغيماتها. إيه مظبوط. أنت الراعي وغنميته كمان حلو كتير. هاي أماني ميسيو حياتي، وينك يا أماني؟ بس أنا بنبسط إنه بعرف عم تسمعوني. شو بيقولوا كمان هيك شيء مهضوم وحلو؟ يا عمي ما في إلا اللبناني بيقول هول المفردات يعني.

0: يلا بولو
1: بونجور مدام ميراي، نحن نحبك كثير قد البحر وسمكيته.
0: هيئتك بتموت بالسمك، يقولك صحتين. تعرفوا شو منقول نحنا؟ قال بحبك قد العصفور وتغريديته، بحبك قد الصياد وبحره، بحبك قد الفل وبياضه، بحبك قد النار ودفيها. يا ويلي شو حلو. بحبك قد الدنيا وما فيها، بحبك قد الضيعة وبيوتها، بحبك قد الورد وعبقيته. لا لا لا كتير كتير هالقد. بعد فيكن بتسمعوا بعد ولا خلاص؟

بعد فيه بعد فيه هيت أشوف قالب بحبك قد الشمس وضويتها، بحبك قد القمر ونوره، بحبك قد السهل وحنطاته، بحبك قد الجبل وصخوره، يا ويلي شو حلوين، بحبك قد الكرمة وعنا إيدها، بحبك قد الزيتونة وبركتها. بحبك قد ما في حب الدنيا، بحبك قد عمر الدنيا من أولها لآخرها، بحبك قد ما في نجمة بالسماء وحبة رمل عالشط، بحبك قد البحر وما بعرف عد موجاته، بحبك حب ما إله آخر مثل السماء اللي ما إله آخر.

0: الكافيدو برازيلو أشويتو منيحة بحبك قد لبنان وعشقيتو.
1: هاي سيدي وحدة كمان
0: شو
1: بحبك قد النحل وعسلاته.
0: اي والله
1: يورجو
0: يورجو برافو عليك برافو. هاي كيفك
2: حبك قد السير وعجقاته.
0: دغري نحن بنقلبها مش معقولة يا عمي ما معقولة بنقلبها دغري علينا. ابتسام شو بدك مني ابتسام؟ بدأ قال لحظة بس خليني اسمع هالفويس.
3: قلب قلبي انتو بأغاني أغاني
0: وكعبتي
3: بوجود أمال شو؟ الشامي
0: اوكي أمال بس ما عطيتينا قد البحر وقد ما بعرف شو. قال بدون يرجعوا يسمعوا المستمع اللي قال عن عرس خيو لأنه ما بعرف شو اسمك بس قال لي شو اسمه لأنه قال بدون يحفظوا الزجل اللي قالوا.
4: ميناي بوجور
0: بوجور
4: مثل عادي دادو من بسحل.
0: ايه دادو
4: معك حق بالأبراج أنه اليوم نهاري حلو نازلين نجيب البدلات يعني آخر شهر عرس خيي يلا. آويها يا عروس كوني على حذر آويها جايين أهل العريس مثل رخ المطر آويها جايين من كبيرهم لصغيرهم آويها جايين ينقلوا الشمس لحد القمر.
0: كتير مهضومة يلا سجلتوها ابتسام عندك عرس سجلي عجلي.
5: قد البنزين وغلويته
0: وغلويته حلوة هاي قد البنزين وغلويته بحبك قد أغاني أنا أغاني وضحكاتك جورج دو باري بونجور. بحبكن قد الكبة كبة زمان بحبكن قد الكبة. ايه قليلة كبة زمان مش معقول موجودين بالصديكو بالدبي شو طالع عبالكن أنواع كبة مثلا كبة نية كبة قراص كبة صغير توية بشحمة بلبنة كبة بالصينية أو كمان بكبة زمان بالدبي أو بالصديكو أطيب فوارغ راس نيفال سنات مع آدم شيش بارك يا ويلي. لا لا لا الأصالة عندهم موجودة الخبرة 23 سنة إذا عبيلكم كل أنواع الكبة وأكيد الميزة وكل شيء طبعا موجود عندهم اللي بدكن ياه روحوا على السوديكو أو بالفرع الجديد بالدبي طريق الداخلية. ناطرينكم من 12 الدور لل 11 بالليل وكمان فيكم تطلبوا ديليفري من الساعة 12 الدور لل 9 بالليل. سمعينا إذا عبالكم تتروقوا غير شكل لأنه في أصناف عالمية عندهم بيستقبلوكم من 9:30 لغاية 11:30 الظهر يعني هاي ترويقة. هلأ فيكم أنتوا تقوموا تتمشوا وتقصدروا وترجعوا تقعدوا على الغداء. ما تنسوا تطلبوا ديليفري وتيك اوي أنواع كتيرة من الكومبو وقريبا كل أنواع الساندويشات. زمان بتبقي والسوديكو طعمي ما بتنتسى لأنه طعمي أصيلة من 23 سنة ولليوم. بدي أذكركم لطلباتكم للحجز كمان رح أعطيكم رقم الدبي ورقم السوديكو. الدبي رقم 79-043-573. إذن الدبي فرع الدبي كبة زمان 79-043-573. أما فرع السوديكو 70-429-934. كبة زمان السوديكو 70-429-934. وبدي أذكر إنه في حسم 10% على الفاتورة للمستمعين بكبة زمان ليلي فوق $50.
6: عم حس اني غريبة.
7: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
8: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
7: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
8: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
7: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
8: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
7: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
8: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
9: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
10: Les nuits nostalgiques présentent.
11: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
10: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
11: On ira où tu voudras quand tu voudras.
10: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
12: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: قبل صار معنا باستديوهات أغاني أكيد حامل معه آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لك. صباح النور لكل المستمعين.
0: كيفك؟
1: كتر خير الله. والله آخر الأخبار بتعرفي شو؟ بدي أرجع أذكر المستمعين اللي كنت عم تحكي لأنه شيء كتير مهم. بدي أقول للمستمعين إذا بروح عند كبة زمان، مطعم كبة زمان بدبي أو بالسوديكو، والفاتورة بتوصل $50 أو أكتر، يقولوا يعني أصلا أول ما يوصل لعندهم يقولوا أنه مستمعي أغاني رح يعملوا لهم ديسكاونت 10% على الفاتورة حتى اللي بيطلب ديليفري من عندهم
0: كمان. واو
1: صحيح.
0: أوكي
1: ميري، يعني الموضوع الأبرز اليوم بأخبارنا أكيد موضوع التحرك العسكريين المتقاعدين وروابط القطاع العام يلي اجتمعوا مبارح بمركز الروابط بعين الرمانة، وأعلن وقرر أن اليوم الاعتصام رح بيكون بساحة رياض صلح منعا لإقامة جلسة مجلس الوزراء بالسراي، وأعلنوا عن خطة التحرك لفرض مطالبهم المعيشية من رواتب وتعويضات. كمان طالبوا بالبيان اللي بعتونا إياه بعد الاجتماع اللي صار امبارح قبل الظهر، طالبوا بتعديل مشروع الموازنة، موازنة 2027، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد 30 ضعف كخطوة أولى. 30 ضعف إيه؟ لقلك ليه؟
0: أكيد.
1: لحتى ترجع رواتب مثل ما كانت قبل 2019، قبل هالأزمات كلها، وهيدي بفتكر حق من حقوقهم مع رصد الاعتمادات اللازمة لهالشي وتنفيذها اعتبارها من أول سنة. وأعلنوا أنه تحرك اليوم ميراي رح بيكون بداية لمرحلة تصعيد وتحرك ميداني واعتصامات وتظاهر. المهم لحتى نشوف شو رح بيصير، لأنه بتعرفي بعد المتابعة، يعني إذا مبارح حضرت وزير الإعلام دكتور بول مرقص وقت الحكي بعد ما خلصت جلسة مبارح، قال أنه مجلس الوزراء استغرب تحرك رابطة قدامى القوات المسلحة وكلف لجنة وزارية لحتى يجتمعوا فيهم بالليل للوصول إلى صيغة لإنصافهم ولعقد جلسات متتالية لإنجاز موازنة 2027. ما بعرف يعني إذا تواصلوا معهم، إذا اجتمعوا معهم بالليل. أنا بحس لا، لأنه مثل ما كنا عم نقول من الساعة 6 أنه العسكريين المتقاعدين من الليل نزلوا نصبوا خيام وولعوا نار وقعدوا بساحة رياض صلح.
0: مظبوط.
1: عم بقلي لي طلبنا العميد شامل روكوز رئيس رابطة المحاربين القدامى لحتى ميري نشوف منه، كلنا بنعرف المطالب، بس حتى نشوف إذا هاللجنة الوزارية اللي كلفها رئيس مجلس الوزراء حتى تجتمع معهم تنسق معهم.
0: أوكي.
1: إذا اجتمعوا معهم بالليل وشو الخطوات اللي كنت عم تسألين عنها تحت الهواء.
0: أي.
1: إذا رح بيكون في تصعيد. جنرال شامل روكوز صباح النور.
0: صباح الخير.
2: طبعا خير،
0: يعطيكم العافية. ميرسي، الله يعافيك.
1: جنرال رح نبلش من يلي كنت عم قوله، انه امبارح دكتور بول مرقص وزير الاعلام قال انه رئيس مجلس الوزراء كلف لجنة وزارية لحتى تجتمع فيكم، هل صار اي اجتماع اي اتصال بالليل؟
2: لا ما صار اجتماع بالحقيقة، صار اتصال مشان الاجتماع بس، نحن كنا صرنا بعاد يعني.
1: نعم.
2: منا بجنوب وانا كنت بالعلوم ما في امكانية لاجتماع.
1: يعني هلأ
2: الاجتماع ممكن يكون اليوم.
1: نعم. بس انتو مستمرين بتحرككم ما هيك باعتصامكم؟
2: مستمرين تحركنا لانه في تجاهل لألا وكأنه مش موجودين. يعني تصور كل السنة تعطيوا المدارس للمتعدين.
1: نعم.
2: يعني ما في مدرسة إلا أهانة المتعدين بشكل انه ما يعطون العلامات إلا ما بدون يدفعوا.
1: أكيد.
2: ما يعطون يعني أهانة، هيدي ما معود عليها العسكري ولا لازم تكون دحية العسكري، لأنه الأموال انوجدت ونعطيت بس بطريقة مهينة.
1: للأسف يعني كل مرة كنت تنزل على الطريق تطالبوا بحقوق اللي ما عم تاخدوها. جنرال يعني امبارح وزير الإعلام بالليل كان عم بيقول إنه يعني آخر ما رشح عن إذا بدك هالجلسات زيادة رواتب الستة مع مفعول رجعي بالإضافة للتقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية، يعني انتوا عم بتطالبوا بثلاثين ضعف يصير الراتب؟
2: ثلاثين ضعف يعني معناتها حوالي 50% من ما كان 2019.
1: ايه
2: يعني اللي عم بيحكوا فيهم انه الست زيادة $80 و$90، تصور اكتر رتيب اليوم بياخد بين $500 و$600. ضابط بياخذ بين 800 و900 دولار لحد هلا مع
1: يعني الضابط المتقاعد اذا كان برتبه عميد مثل حضرتك جنرال يعني قد ايه كم سنه بيكون خدم تقريبا بالمؤسسه العسكريه؟
2: بين 35 و40 سنه.
0: يا ويلي،
1: يعني عم بتطالبوا انتم ب 30 ضعف تصير الرواتب وتتنفس بتبدا من اول سنه؟
2: كثير عم ننزل على الطريق بطريقه
1: ليصير فاذا معاشكم
2: الواحد كان ثلاث ارباع البلد هون ننزل على الطريق يوقف بالدخنه ويوقف بين السيارات يقطع الطريق يطول
1: للاسف
2: زودي 50 دولار
1: وهيدا اللي عم نقوله يعني انتم اللي قدمتوا للوطن من وقتكم وصحتكم وعطيتوا دم انه نشوفكم على الطرقات تطالبوا بجزء من حقوقكم.
2: يعني نحن عايشين بدولة ميليشيات، كل واحد كان حاكم زاروبي بيطلع يطول على الضابط وعلى العسكري وعلى قائد الجيش وعلى كل الناس الموجودين هون، نحن بدنا نزقف له
1: وعم يتجاهلوا،
2: بدنا نقول له انه حقوقنا، نحن عم نراعي الحالة الوطنية والوضع الاقتصادي والى ما هنالك، كله على ظهرنا، بس اللي سرقوا البلد ونهبوا البلد هن معفيين وزعمات وبيقرروا وبيحلوا وبيربطوا
1: للأسف كانوا يزقفوا لكم وقت كنتوا بالخدمة الفعلية ونحن نحن
2: مش مطلوب منهم يزقفوا لنا لا وقتها ولا هلا،
1: كنتوا عم تعملوا ايش بدكم؟
2: حقوقنا بدنا اياها مثل ما لازم تتاخذ وغصبا عنهم اذا ما
1: بس
2: مشوا بالطريقه اللي
1: انا قصدي جنرال،
2: نحن ما عم نطالب بحسنه لانا عم طالب بقوه،
1: انا قصدي جنرال كانوا يتباهوا بانجازاتكم خصوصا الامنيه وهلا عم يتجاهلوا كل هالتضحيات يلي قدمتوها، يعني خلص العميد طلع التقاعد او اي ضابط او اي عنصر خلص يعني خلص بتبولوا بعتذر على التعبير خلص،
2: يمكن ما كانت مناسبتهم التضحيات هيدي
1: يعني شو بدنا نقولكم نحن معكم.
0: بدنا نسأل بس جنرال في تسكير طرقات لانه عم بيقولوا هلا انه تسكر الطريق الشمال مزبوط
1: وبالليل
2: لا لا فات حكوني كان في نتيجة إشكال على المدفون حكوني مش الحال ما في مشكلة
1: نعم فإذا نحن بدنا نتابع جنرال
2: نعم نعتذر من خلالكم من كل الناس يعني اللي عم بيتعرضوا عم بيكون عندهم
1: هيك بيتحملوا الناس
2: بتحركاتهم اليوم
1: بيتحملوا الناس لأنهم
2: مضطرين
1: أنتوا عم كمان
2: هيك وصلونا
1: عم تنقلوا صوتهم خصوصا للقطاع العام عقبال ما القطاع الخاص كمان يتحرك لانه بنزين جنرال ما عم نقدر نعمل نحن تنجي على الاذاعه صراحه
0: اي والله
1: جنرال شامل روكوز رح يختم معك لانه عندكم تحضيرات بس اخر سؤال يعني بحال صار لقاء اي متى ممكن يصير شيء لقاء ومعقوله تنسحبوا من الشارع اذا اجتمعتوا باللجنه الوزاريه اللي كان
2: نحن منا هو الشارع انه الحق واضح وصريح وهو بمحضر مجلس الوزراء اللي قلت لك عنه ب 16 شباط 2026 انه ما لنا شغله جديده ولا شغله نحن اخترعناها
1: يعني هن اقروها بجلسه 16 شباط الماضيه لكن مرايه من 16 شباط لهلا وبقيت
2: ولا ما لها اثر بالموازنه
1: يعني بقيت مجرد هيك حبر على ورق يعني للاسف وعود يعني للأسف. وعود على الفاضي شكرا لك جنرال الله يقويكم اكيد نحن رح
2: نكمل ممنون يعطيكم العافيه
1: الله يقويكم
0: الله معك باي باي
1: باي باي يعني للأسف ميراي بتزعلي أنا كنت أطلع على رومية عند المغوير على أيام العميد شامل روكوز صدقيني كان أحلى يوم بحياتي بس يقبلوا يعطوني موعد وأطلع لفوق وتشوفي هالشباب كنت كل مرة أطلع أتصور معه وكنت شوف حالي على أصحابي أنه أنا على علاقة وقرب منه صدقيني بس كنت أنا يمكن اليوم سألت المستمعين هيك كنت عم نتسلى على الهوى الصبح سألت شو أحلى يوم بحياتكم أنا من أحلى الأيام بحياتي انه قدرت اعمل مناورتين لفوج المغاوير على مدرج ميروبا مع الهليكوبتر والانزال وعرض للمغاوير صدقيني ميراي كان العميد شامل روكوز وضباط المغاوير يفوتوا على مدرج ميروبا كانوا نجوم يعني يفوتوا الناس حاملينهم على الاكتاف كل الوقت العرض كل الوقت الناس عم تتصور معهم تحية كبيرة لهم يعني هيدا اللي كنت عم اقوله انه كثير بتزعل لانه تشوفين واقفين على الطرقات
0: شو لكن
1: وعم يقطعوا طرقات
0: بس يا خيي طيب شو بيعملوا ها شو بيعملوا
1: ميراي بعرف انه الله يعين الوزراء مش عندهم هيك مزراب ذهب او عندهم شي بنك يعني هيدي كل التراكمات من ورا اللي سبقوهم بس هلا الطاقم الجديد عن جد كلهم نضاف ومش دفاعا عنهم بس يعني هن بدي يشوف شو بدي يعملوا يحكوا شو عرفني مع السعودية مع قطر مع الإمارات
0: هلا
1: الأردن عم بتساعدنا كتير ما ما بعرف يعني ما بعرف شو بيصير
3: ما بعرف شو بده يعملوا ما بعرف
1: يعني غير العسكريين مراي الله يعيننا اذا كان في رسوم جديده وضرائب جديده بموازنه 2027 يلي هلا عم يدرسوها وعم يعرضوها مثل ما عرفنا مراي انه يعني هن مكملين بجلساتهم الوزراء ما بعرف اذا رح يقدروا يجتمعوا اليوم بسبب الاعتصام لانه مهددينهم برح خلون يوصلوا على السراي ما بعرف يعني ان شاء الله ان شاء الله هلا صار في تعديل على بنود كثيره بس ان شاء الله ما يكون في رسوم وضرائب رح نكمل باخبارنا بشكل سريع ميراي
3: اوكي
1: وزير الماليه ياسين جابر اليوم رح يجتمع هذا خبر كمان اساتذه الجامعه اللبنانيه المتعاقدين بالساعه يلي قديش لهم ميراي خبريتهم خبريه بريق الذات عم بيطالبوا انه بحق لهم انه يتفرغوا ويصيروا مثبتين بالجامعة اليوم وزير المالية عرفت انه على الساعة 1:30 داعي وزير التربية بهذا الموضوع بموضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية داعي على اجتماع بمكتبه بوزارة المالية بوسط بيروت ورح بيكون مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران لحتى يحكوا ويبحثوا بموضوع تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية
3: اوكي
1: ما بدي اطول كثير بس عندك. بدي اختم باخر خبر يعني كنت عم علق عليه اليوم مصرف لبنان كمان عمل مؤتمر صحافي على الساعه 1:30 للحديث عن الاجراءات اجراءات مصرف لبنان والوزارات المعنيه المختصه لحتى يشجعوا المواطنين وكل الناس لحتى يروحوا الى الدفع الالكتروني الدفع بوسائل الدفع الالكتروني للحد من التعاملات النقديه يعني هيدي بتصير بكل دول العالم يعني أنا حتى ما بحمل كاش صراحة بعتمد صرت على البطاقات بس للأسف مش بطاقات مصرفية بطاقات لشركات خاصة يعني هل قد حاطين لأنه بطل عنا ثقة بالمصارف صار عنا ثقة بشركات خاصة ما منعرف مين بيمولها مين مسؤول عنا لمين هيدي الشركات
3: نعم.
1: عم نتعامل عقبال ما ترجع الثقة للمصارف عن جد نصير مثل برا يعني برا بيضحكوا عليك إذا شيء عم تدفعي كاش كله بيدفع بالكارت
3: كله
1: بالكارت
3: أكيد
1: ونحن بس نسافر هيك منعمل يعني
3: طبعا
1: من منستعمل البطاقة إن شاء الله تصير بلبنان بس أهم شيء ترجع هالثقة إلى المصارف ونرجع نحط مصاري وبالبنوك نرجع نتعامل مع البنوك
3: إن شاء الله خير أوكي شربول بدك تعملنا قهوة ولا لا
1: من قال لك حاطت لك ركوة اليوم دوبل ركوة كبيرة ومصطت لها عن جد بالمعدل كنت أنا دايما يعني تصور أعمل الإعلان للمستمعين قول إن ما تنسوا أن تكون أقل بملعقة واحدة يعني تلقي مثل الكافي دو برازيل عن غير بان بس كانت إيدي لوحدة يعني معود هيدي الركوة بس 4 ملاعق معرمين وحطهم يعني قلي من مبارح جربت شلت ملعقة 3 ملاعق طلعت أطيب واو واو واو أطيب كثير وهلأ كمان نفس الشيء
3: يلا منيح
1: مراي مثل ما قلت بما أنه جبنا سيرة القهوة بدي أذكر امبارح كان عم يحكيني دانيال العريف صاحب شركة كافي دو برازيل حبوا أنه يكونوا موجودين بميروبا لأنه سألنا قدي بيجي ناس قلت له ما بعرف يعني من كل لبنان بيجوا معروفين مهرجانات ميروبا بالأخص لأنه شيء تراثي وقروي يعني الناس بتحب تجيب ولادها يتفرجوا على هالقصص فقال لي حابين نطلع نضيف قهوة فينا قلت له مش بس على الافتتاح إذا بدكم اطلعوا عملوا عروض قد ما فيكم للمستمعين فأنا بدول للمستمعين إذا بيطلعوا مهرجان ميروبا رح يستفيدوا من كافي دو برازيل يعني قديه بيجيبوها من الأسواق رح ياخدوها أرخص يمكن يعملوا عرض مثلا بتاخدي 3 باكيتات فبيطلع لك واحدة ببلاش رح بيكون في توزيع المهم بس يطلعوا على مهرجان تفاح يسألوا عن كافي دو برازيل وين موجود وحتى اخترنا انه بالخيمة العربية يلي جاي من بعلبك يلي طولها 15 متر وفيها قاعدة عربية رح بيكونوا كل الوقت عم يضيفوا القهوة المرة اللي عم تنعمل بالمنقل النحاس الكبير هيدي القهوة اللي رح تتضيف بثلاث ايام المهرجان رح بتكون كافي دو برازيل
3: اوكي شيء طيب كثير يلا طلعوا على مهرجان التفاح
1: تعرفي وبالافتتاح يعني من بعد ما يفلوا الوزراء ميراي على الساعة 9 بدي ادعي كل المستمعين عن جد جيبوا ولادكم جيبوا معكم بس جاكيتات لان احنا بتموز من البوجاكات بميروبا على الساعة 9 رح بيكون في سهرة تراثية بعلبكية يعني ناقلين بعلبك على ميروبا رح تشوف العزف على الربابة وعلى العود وأغاني البعلبكية الحلوة كتير، و15 شاب من فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية رح بكونوا عم بيرقصوا وعم بفوتوا الناس معهم بحلقات دبكة. سهرة كتير حلوة رح بكون كمان بهذا الخيمة العربية، رح تكون الناس قاعدة وعم تشرب قهوة وعم يستمتعوا بصوت عزف الربابة والعود. أجواء بعلبكية
3: أجواء
1: حلوة،
3: روعة.
1: يعني هيدا أجواء الضيعة اللبنانية رح تكون بمهرجان تفاح بميروبا.
3: يلا بميروبا مهرجان التفاح ب 18 أيلول.
4: نهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: الحليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير والكميات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. وكل يوم وكل دقيقة وكل ثانية بقلكم صباح الخير، صباح الأمل، صباح المحبة، صباح شو بدي

90 سنة بدها تفكر شو بدها تاخد، دواء ضغط، دواء سكري، دواء أمتين بدها تاخد ضغطة، أمتين بدها تنصاب بألزايمر، هيك وهيك نحن منفكر هيك. بس ليكو هنا شفتوا بأمريكا بأوروبا شو بيفكروا، انه يقعدوا مع بعضهم يحبوا بعضهم. ما بعرف، هاي قصة سحرة يعني، انه اثنين حبوا بعضهم 64 سنة. هلأ هو عمره 95 وهي عمرها 90، ليه اليوم الوقت المناسب انه يحتفلوا بحبهم الحقيقي؟ مش معقول. تعرفوا على بعضهم سنة 1960، التقوا مع بعضهم وقرروا انه يتشاركوا مسار الحياة سوا. على مدار 64 سنة عاشوا تحت سقف واحد، أسسوا عائلة، شاركوا الأفراح والتحديات أكيد، وصار عندهم أبناء وأحفاد كبروا قدامهم. الشيء اللي بالخبرية إنه قعدوا مع بعضهم من دون زواج، يعني كان رابط الحب بيناتهم أقوى من أي ورقة رسمية، اكتفوا إنه يعيشوا مع بعضهم بس يعني. ورجعوا قرروا إنه يتجوزوا بكير، بعد بكير لشو؟ إنه ما يعني ما فهمت، أنت عمرك 94 و90 لشو؟ عشتوا 50-60 سنة بلا زواج.

كرمال الورد دغري شفتوا اللبناني يا ويلي. يلا بدي اقول لك كل المستمعين انه سيرفي فايند بتجمع كل التطبيقات بتطبيق واحد. دايما بخبركن عن سيرفي فايند فظيعه، يعني شو ما بدكن انتو قاعدين بالبيت عزتوا شغلي شو ما كانت، ما رح سمي لانه بياخدوا وقت، شو ما بدكن فيكن بس تنزلوا الاب وتحطوا الشغلة اللي بدكن اياها دغري، بتبين عندكن انه شو ناقصكن، يعني دغري بتبين عندكن وبتلاقوها وين موجودة من الاقرب عليكن للابعد. بعدين كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بـ سيرفي فايند. بتعرفوا كمان فرصة حلوة للطلاب تيطلعوا مصروف، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هلأ لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، إذا بدكن النسبة تكون أعلى لازم تتواصلوا مع الإدارة، عندهم رقم واثنين كود 70 أو 71 10 77 06. إذن سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، ما تدوروا وتروحوا وتلفنوا وتسألوا، خلص نزلوا الأب واللي بدكن اياه بتلاقوه على سيرفي فايند. دوميل المستمعين قال هيك ببطلوا يطلقوا إذا تجوزوا هو عمره 94 وهي 90. إيه مزبوط معك حق، ببطلوا يطلقوا ما عندهم وقت يطلقوا أساساً يعني.

0: خلينا نسمع جوال.
1: هاي
0: صباح
1: شفت ان مؤسسه فاشله. هو بس ينطلع عمل هذا الورقه بيخرب كل شيء. هذا هو السكسسفل لوف اذا بدك. قاعدين مع بعضهم بلا ورقه فزبطت معهم، فكلنا لازم نعمل هيك.
0: بس غريب ليه بيقولوا هيك؟ انه مثلا بكونوا صار لهم 10 سنين مجوزين.

بيحبوا بعضهم 10 سنين 15 سنة وفجأة انه بيقرروا يتجوزوا. بيقولوا لك بس تجي هالورقة بيصيروا يختلفوا. غريب يعني، ما عم بفهم انا هاي القصة، انه شو بيفتكر الواحد وقت يكونوا عم بيحبوا بعضهم مش مجوزين انه بيكونوا حرين اذا بدكن، بس يتجوزوا خلص بيعرفوا حالهم انه حصلت عليها وحصلت عليه. ما بعرف الى اي مدى صحيحة الخبرية يعني. عروس ايه على ليس دو مارياج بتصير بالفارما.

عم بيقولوا ما هن باقيين مع بعضهم انه شو هي عمرها 90 وهو 94 انه على حافة قبرهم. ما فينا نقول هيك، شو بدنا فيهم يصطفلوا يا عمي، خليه يتجوزوا، برافو عليهم.

0: خليهم يفرحوا، يعني الحب ما له تاريخ انتهاء. هيك ما في عمر بيطلع لك قرار بيقول لك خلص من اليوم ممنوع تحب. لا، اذا اثنين كبار بالعمر لقوا بعضهم وارتاحوا لبعض، ضحكوا مع بعض، حبوا بعض، شو في احلى من هيك؟ يعني لازم نتعلم منهم، مش هن يتعلموا منا، لانه بعد العمر الطويل، بعد كل شيء شافوه وعاشوه، انك توصل لهالعمر وتقول بعدني بدي احب، بعدني بدي احب حدا وحدا يحبني، هيدا مش شيء غريب، هيدا اسمه حياه.
1: سمعني صوتك،
0: شو سائلين المستمعين؟ مش معقول سائلين، ما اسألكن على هيدي مش فيرست دانس، هاي لاست دانس.
1: صرخ بوشي ودمع عليه.
0: يلا بوي.
2: بونجور ميراي، ما كان عندهم امكانية ليحضروا مصاريف العرس وهيك قعدوا مع بعضهم ونسيوا انهم لازم يتجوزوا، بعدين تذكروا انه لازم يتجوزوا، قالوا قرروا يتجوزوا.
0: برافو عليهم،
2: نهاركم سعيد.
0: ليش لا؟ يعني الحب للعمر الصغير، لا الحب للحياة، يعني انه عندهم قلب، عندهم مشاعر. هلا مش عم بحكي عن هول، عن هيدا الكوبل، عم بحكي عن كتير كوبلات بالعالم، اكيد مش بلبنان يعني، بس انه المرأة اللي مثلا لوحدها او بتدار في درب حدا، مش ضروري انه تتجوز وتحب لا، انه يكون في مشاعر لشخص، رفيق معه، تحكي معه، يسيرها، يحكوا عن أمور الحياة، ما بعرف يمكن يلتقوا بآخر الطريق، يعني على أشياء بحبوها اثنيناتهم مع بعضهم، يعني ما بعرف أنه لا مش رح أقرأ ولا شيء بعتولي، ولا شيء.

0: يلا اوكي خليني اسمع يلا اوكي.
1: بونجور ميراي انا سيلا بحبك.
0: قول انا بحبك اكثر يا سيلا. بونجور توا سافا. سلمي لي عمامي.

0: تسكول قربت الموسم المدارس ضروري تقصدوا مكتبة سماحة بجوني أغادير. مش معقول بس تفوتوا على هالمكتبة أنا بطلع كل شيء بدي إياه بطلع لعندهم. فظيعين. أول شيء بيستقبلوكم استقبال كتير حلو، عندهم تشكيلة روعة روعة من كل شيء بتحتاجوا. أكيد أهم شيء الكتب المدرسية، كل اللوائح موجودة عندهم، أهم شيء بأفضل الأسعار ومع تجليد ببلاش. بدي أذكركم أنه بس تفوتوا على مكتبة سماحة رح تستفيدوا من خصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح، كمان خصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. يلا عجلوا طلعوا على مكتب السماحة بغدير، جوني غدير، يعني أول ما تطلعوا طلعة غدير دغري على اليمين. بالفعل مكتبة سماحة بغدير هن أحد الناس يعني بحسوا بظروفهم ودايما بتحرص تأمن كل حاجات التلاميذ بأفضل الأسعار. سماحة غدير رح أعطيكم رقمهم 70 20 79 79، وبيفتحوا كل يوم من 9 الصبح ل 8 المساء. بس ما تنسوا أنه هالمكتبة مكتبة سماحة مع دار سماحة للنشر عندهم تاريخ طويل وخبرة بعالم الكتاب والتربية، وبتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. مكتبة سماحة بغدير اسم عريق، خبرة، ثقة، وأسعار بتناسب الجميع. رح إلكن رقمهم 70 20 79 79.
1: بهرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: كليو هو الحليب.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: حلي.
1: يلا رجعنا مستمعينا لليخانا، اكيد مستمرين معكم لغاية الساعة 10. شربيل اخذت لي قلمي ل
0: حلي
1: بدي شكيك عن مكتبة السماحة
0: ولما

يلا وصلنا أنا وياكم لتارجت فود. أكيد بدنا نربح المستمعين شخصين اليوم رح يربحوا معنا. أكيد النظافة مع مناديل مكونة من 99% مي نائية إن فريش إند سموث ووتر وايبس، بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول مواد قاسية أو عطر. أكيد مستمعينا بدي منكم إنه تتصلوا فينا على 01-322-000. فريش اند سموث ووتر وايبس للبشرة الحساسة، أكيد مناسبة للكبار وللصغار، عملية وسهلة الحمل لترفقكم بكل وقت ومكان وبكل ظهراتكم حتى على البحر. يضلوا معكم لأنه في أسباب كتيرة لازم تضل فريش اند سموث معكم، أكيد بالسيارة بالبيت بالشغل وين ما كان. يلا 01-322-000.

اللي عم يتصل فينا بليز ما يكون ربحان معنا مع تارجت فود. يلا اللي مش ربحان ولا مرة اتصلوا فينا على 01 322 1000.

0: نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه، هيدا نيلكي اكيد رح تستمتعوا بمشروب جاهز ومميز مع تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفين الماتشا ستروبري بطعم منعش وغني. سمعينا فيكن تحكونا إذا بتحبوا تربحوا مع تارجت فود على 01-322-ألف. هيدا المشروب النباتي جاهز خفيف عملي ومثالي للصيف أو لأي وقت بدكن فيه شي سريع وصحي. معي اتصال. ألو يا الله. ايه بونجور، اهلا وسهلا. وين كنت يا زلمه؟
1: بعدني هلا فتحت التليفون مش عارف شو السؤال.
0: يلا ما في سؤال، تربح معنا فورا من تارجت فود بمجرد انه اتصلت. شفت اوقات الحظ بيلعب دوره بالحياه؟
1: ابدا، انا كل يوم بسمعكم بس ولا مره دقيت اول مره.
0: خاي صافي بليزير، لانه بنحب انه المستمعين يربحوا معنا اول مره خصوصي مع تارجت فود. شو الاسم؟
1: مهند.
0: مهند شو العيلة؟
1: مختار.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك، ربحت معنا. بما انه اول مرة بتربح معنا بدي اقول لك انه في رقم انت بدك تتصل بي تارجت فود تيسلموك جايزتك.
1: اوكي
0: هلا بس تسكر بعطيك الرقم على الهواء.
1: اوكي
0: اهلا وسهلا، باي باي.
1: باي باي.

بعد بده يتصل بتارجت فود وبرقمهم الجديد على 03-23-16-73، يعني 03-2-3 و

بالغنية حتى بالأغاني في شيء اسمه شو؟ حتى بالغنية في شيء اسمه حكيو علينا. يعني هاي القصة غريبة عجيبة ومن زمان لليوم.

0: يلا رح اخذ اتصال تنربح المستمعين مع تارجت فود. الو
1: الو بونجور، يعطيك الف عافيه.
0: مرسي، الله يعافيك.
1: يعني ما بعرف كيف علقت معي، ماشي بسيارتي على الشغل.
0: ايه،
1: وقلنا ان شاء الله تعلق معنا، طلع حظنا حلو اليوم.
0: خي، ونحن كمان حظنا احلى. مين معي؟
1: مين؟ جوزيف كرم معك.
0: اهلا وسهلا فيك يا جوزيف، وين انت عم تقول رايح؟
1: والله انا طالع من على المنصوريه، جاي من منطقة حميل، سامع فيها حميل.
0: ايه
1: احروس.
0: ايه،
1: بقى شغلي فوق بالمنصورية.
0: يعطيك
1: العافية. وانا عجبت الباشا هلا وماشي السير الحمد لله.
0: الحمد لله. قدي بتاخد معك وقت توصل على شغلك؟
1: والله بتاخد لها يمكن شيء حوالي ببيت شاي عندنا كتير عجقة، تطلع شيء ثلاث ارباع ساعة مثلا.
0: يعطيك العافية. يلا خي تسمعنا وقت اطول. جوزيف بدك تتصل بتارجت فود تستلم جايزتك بعد الساعة 10. يلا هلا بعطيك الرقم بس تسكر.
1: اوكي، انا ممنون، يعطيكم الف عافيه.
0: اهلا فيك يا جوزيف، الله معك. باي باي. إذن مهند وجوزيف اللي ربحوا اليوم معنا مع تارجت فود بدهم يتصلوا بالصفر 3 23 16 73.

0: انه هلا كنت عم بقول لكم حتى بالاغاني في حكيوا علينا، يعني القصه مش جديده ولا هي من اختراع هالايام، من زمان زمان لليوم الناس بتحب تحكي. اثنين بيحبوا بعضهم بيحكوا عليهم، اثنين كبار بالعمر قرروا يتجوزوا بيحكوا عليهم، واحد عمل شيء مختلف بيحكوا عليه، وحدة لابسة شيء مش عاجبهم بيحكوا عليها. ما تحسبوا حساب حكي الناس. والأغرب إنه أوقات الناس بتحكي عنك أكثر مما أنت بتعرف عن حالك، يعني بيعرفوا معلومات عن حياتك أنت شخصياً ما عندك إياها. الحكي ما بيوقف، بس العمر بيوقف والفرصة بتمره، والفرحة إذا إجيت ما لازم نخلي حكي الناس ياخدها منا. أنا بعرف إنك متل. يلا خلينا نسمع كارين.
1: هاي يعطيك العافية.
0: مرسي.
1: إن شاء الله نهارك يكون حلو.
0: وأنت كمان.
1: بدي خبرك إنه إحنا قضينا تقريبا جمعة بالموندو بيرتو. إكسبيرينس كانت كتير كتير كتير كتير حلوة، يعني ضحك عنا وشربنا على الراديو. عن جد مش مثل ما تطلعي وتشوفي، من نظافة لا ترتيب لا جمال لا هن الأصحاب المشروع شو very kind family business، عنده أولاد ولا أهضم من هيك، مدامته كمان عن جد عن جد أحلى
0: هاي
1: احنا جتوي نحن قضيناها.
0: برافو كريم.
1: الله يوفقه، واكيد نكست يير حنكون عندها اذا ما طلعنا على كريسمس. very generous كتير، ما في خبرك يعني قدام.
0: ولا برافو. ايه كان اعلان عنا، وطبعا مستمعينا شفتوا قديش حلو انه من كارين انه حتى لو وقف الاعلان الناس ما بتوقف انه تستفيد من الاعلانات اللي عنا. لذلك اي مستمع او اي مثلا عم تفتحوا محل جديد، عم تفتحوا مؤسسة جديدة، شغل جديد، بنوقف حدكن اكيد الاعلان مهم. بارح كنا عم نحكي عن الموضوع انه الاعلانات كتير مهمة تتوصل للناس شو عم تشتغل وشو عم تعمل. لذلك اذا بتحبوا تكونوا معنا وتنضموا لعائلتنا بالفتره الصباحيه باغاني اغاني، ما عليكم الا تبعتوا فويس او مسج على هيدا الرقم 03 777 969.

0: خلينا نحكي شوي عن سيدر باك. أكيد من سنة 2010 رفيقة النجاح لكتير شركات ومطاعم لبنانية. طبعا هاي الشركة سيدر باك قدرت تعكس أفضل صورة لإلهم من خلال خدمات البرايفت ليبلز والحلول اللي بتقدمها. عملكن الستيكرز الرولز وغيرهم من المستلزمات وإذا كنت تاجر جملة أو عندك سوبر ماركت أو مطعم سيدر باك بتأمن لك البي أو أس سيستمز والهاردوير بأسعار جملة. بتلاقوا كل احتياجاتكن واحتياجات شغلكن بمطرح واحد سيدر باك. كل مواد التعبئة والتغليف بتأملكن إياها خصوصا إذا بتصدروا للخارج، يعني بتعملكن ستيكرز خاص فيكن كواليتي عالية لتتحمل الرطوبة والشمس والمي ولتتحمل مدة الشحن، يعني لتوصل للزبون بأفضل شكل. سيدر باك بتريحوا راسكن وأسعارهم بتجنن. بدي أعطيكم رقمهم 71-428-423. كمان فيكن مستمعينا واتساب نفس الرقم سيدر باك 71-428-423.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: خير شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه
2: بلعك لسانك؟ لا هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: ابشر بالمعنى اكيد حامل اخبار جديده خصوصي عن التحركات العسكريين وغيرهم من الاخبار.
1: كيف عرفتي؟ بونجور. لانه بدي احكي عن هذا الموضوع. بونجور ميراي لك ولكل مستمعي اغاني. كنت عم اتواصل مع مفرزة سير جوني، بدي احييهم جميعا كل الضباط والعناصر يلي دايما موجودين على الارض. مع انه كنت بعد مسكر التليفون مع غرفة تحكم المروري واكدوا لي انه مثل ما سألتيني تحت الهواء انه طريق الكازينو مقطوعة بالاتجاهين، هيك قالوا لي بتحكم المروري. انا بتصل دغري على الارض، بدي احيي نقيب يوسف سعادة من مفرز سير جوني اللي تواصلنا معه وقال لي انه كان في بوسطة نازلة تيشاركوا بالاعتصام ببيروت، وقفوا عند الكازينو، وقفوا البوسطة بعرض الطريق ونزلوا قطعوا تاني ميل، كبوا ثلاثة دواليب ولعوهم بالطريق وفلوا دغري. يعني أخذت العملية دقيقتين ثلاثة، بس أنت بتعرفش يعني دقيقتين ثلاثة قد ايه بيعملوا ضغط سير ولا يرجع يتحلحل، بس الطريق مفتوحة كليا مع أنه التحكم المروري عطي نوتيفيكيشن أنه مقطوعة وكل وسائل الإعلام بعتت هلأ أنه مقطوعة الطريق. انقطعت دقيقتين ثلاثة وفتح الدغري بهذه الطريقة.
0: برافو هلأ
1: شربي. بس طلبوا منا أنه ننبه لأنه بطلت هلأ البوسطة اللي قطعت الطريق خارج نطاق مفرزة سير جوني، يعني بكون هلأ وصلت بطبية، وصلت بجل الديب، إذا رجعت عملت نفس التحرك انتبهوا يعني. مفتوح الطريق بس ميراي يعني. وقبل نفس الشيء صار بي على أتوصال بترون باتجاه جبال، كمان قطع الطريق. بدي أقول كمان انه تاكدنا لانه عم يسالونا المستمعين انه قاطعين طريق كليا بشارع المصارف. شارع المصارف مش العسكريين المتقاعدين قاطعينه، هو قاطعينه لتدابير امنيه لانه بيخافوا على حالهم. عرفتي كل ما يكون في شيء جلسه برياض صلح بالبرلمان بيسكروا شارع المصارف. هيدي ما بتصير الا بلبنان، بس بلبنان
0: اكيد
1: انه المسؤول بيخاف من المواطن. فهيدي اوضاع الطرقات. وبما انه عم نحكي عن الطرقات ميراي، خليني اذكر انه امبارح سقط 19 جريح على الطرقات بحسب احصاءات غرفه التحكم المروري نتيجه اكيد الحوادث المروريه. بالنسبه للاشغال على ظهر البيدر، اشغال التسفيت بعدها مستمره على طريق ظهر البيدر من الخمس الصبح عم ببلشوا كل يوم. بتقول للمستمعين انتبهوا يعني هذا الاجراء كل يوم لحد ما يخلصوا التسفيت من الخمس الصبح للخمسة ونص بعد الظهر، يعني 12 ساعة ونص ما فيكن تقطعوا طلوع، يعني انتوا طالعين على ظهر على البقاع مجبورين تسلكوا طريق عام ترشيش زحلة من الخمسة الصبح للخمسة ونص بعد الظهر. رح بيكون السير بس للناس يلي نازل سيارات المتوجهة من زحلة ومن البقاع نزولا صوب الحزمية وبيروت. فإذا كل اللي بده يطلعوا على البقاع خدوا طريق زحلة قبل ترشيش.
0: اوكي
1: من اخبار هاتي يلا كله عن الطرقات.
0: يلا هات نشوف.
1: ميراي اتصلت في احدى المواطنات يلي بيتها دغري وين السفاره البابويه بحريصه، وين الاوتوستراد هيدا اللي بيطلع له شيء 200-300 متر يلي بطلوا يعرفوا يخلصوا الاشغال. عن جد يا عيب الشوم، هيدا نداء لوزاره الاشغال العامه والنقل. انا اخر هم عندي مين المتعهد يلي ملزمينه، بس المفروض يكون في متابعة من وزارة الأشغال إذا هيدا المشروع ملزمه مجلس الإنماء والأعمار مين ما كان يكون بتكون تتابعه. صدقيني ميراي أنا مينيموم بالأسبوع بقطع مرتين على هيدا الطريق، بحب أطلع على ميروبة من طريق حريصة. مش مزبوط الشغل يلي عم بيصير، عم بيلبسوا حيط صخر بقيولون شي 5-6 جماعة عم بيلبسوا بالحيط. هلأ اليوم عم بيناشدونا الأهالي هونيك لك تروتوار معمول جديد اليوم حفروه الصبح، حفروا تروتوار. بتشوف وين السفارة البابوية حدها عم يتسلوا، بيجوا بيشتغلوا له ساعتين ثلاثة وبفلوا وكلها ما بتطلع 200-300 متر. في ناس بيوتها هونيك الغبرة أكلتها، لا عم يقدروا يغسلوا لا عم يقدروا ينشروا، ومعاناة للناس. يعني من المفروض انه هيدي طريق حيوية، طريق مزار سيدة لبنان لك مزار العضرة يلي ما بتعرفوها انتو، من المفروض انه تنعمل بسرعة. قديش بدها؟ شهر؟ رح نعطيهم شهر. قاعدين عم يتسلوا. لا والأبشع من هيك انه الزفت يلي فلاشوه ليفرجوا البابا انه نحن قديش بلد متحضر، فل البابا دغري بيرجعوا حفروا. يعني هيدا الزفت اللي انشغل كرمال زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر هو زيته اللي انحفر وراح بهيدي المنطقة.
0: مش معقول
1: هيدا بس بيكون في تخطيط انه هدول الزفتات اجونا كادو برمنا شحدنا من اللبنانية ورجال اعمال لحتى فرشنا الزفت هوني. طيب بس ما هودي مدفوع حقهم، يعني انتم مش دافعين حقهم، بس هودي اللي قدموا لكم اياهم هودي قطعون عن حالهم وقدموا لكم اياهم ليفرجوا صورة حلوة لقداسة البابا عن لبنان، مش الصورة اللي انتم عملتوها وبشعتوا صورة لبنان مش بس للبابا لكل العالم.
0: اخ اخ اوكي.
1: في خبر كتير مهم له علاقة بالمالية، عفوا بالمؤسسة العامة للإسكان، بدي خليه لآخر شيء لحتى نشوق المستمعين انه يسمعونا. بس عم بقرأ بإحدى الصحف اليوم اللبنانية، ما بدي أقول اسمها، حاطين ما بعرف قديش صحيح هذا الخبر، حاطين صور هويات وجوازات سفر وهويات لموتى ميتين عم يستعملون عناصر الحرس الثوري الإيراني لحتى يقدروا يتحركوا بسهولة. مش بس تبيني كيف يعني ميت شخص ما لغيوا له اسمه من ما وفوه يعني بعده عايش بس عاش تقمص بغير اسم بغير جنسية، مش بالجنسية اللبنانية بالجنسية الإيرانية. يعني قال عناصر من الحرس الثوري الإيراني حاملين هالجوازات السفر والهويات، وهالهويات صادرة إذا بدك التعريف عنهم يعني نتيجة التعريف عن بين سجلات الأحوال الشخصية بعدد من البلدات بالجنوب، والشبهات عم بتطال عدد من المخاتير المحسوبين على حزب الله. بحسب معلومات الصحيفة اللبنانية كمان صار في عدم مثل ما قلنا تسجيل وفاة عدد كبير من عناصر حزب الله يلي الله يرحمهم استشهدوا بالحروب الأخيرة بالجنوب، ما يعني ما سجلوا وفاتهم لحتى تبقى قيودهم وهوياتهم موجودة بالسجلات الرسمية لحتى يسلموها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني. فهيدا الخبر عن جد ما بعرف ما بصير إلا بلبنان.
0: شو قولك؟
1: ما بعرف
0: مين بيعرف؟ يا ما في قصص ما بنعرف فيها.
1: عجيبة غريبة
0: والله.
1: بدي أختم هيك قصص إلها علاقة بالإسكان. أول شيء بدي حيي كل اللي بيسمعونا وبعرف كتير بيسمعونا مش بالمؤسسة، المؤسسة كله بيسمعنا، المؤسسة العامة للإسكان، بس بمصرف الإسكان تحية كتير كبير لهم، تحية للرئيس المصرف والمدير العام
0: استاذ
1: أنطوان حبيب، تحية كتير كبير له لأنه بوقت صار في تقصير من الدولة اللبنانية تجاه المؤسسة العامة للإسكان وبالتالي تجاه المواطنين يلي هيدا حق لهم.
0: طبعا
1: المصرف الإسكاني اللي هو مصرف خاص يعني بأكتريته كمل يعطي قروض للبنانيين، أعلن امبارح ببيان سيد أنطوان حبيب عن زيادة رأس مال المصرف من 100 مليار ليرة ل 150 مليار بعد سنوات من المتابعة والعمل لإنجاز هالخطوة الكثير مهمة. وأكد السيد أنطوان حبيب حسب بيانه أنه زيادة رأس مال المصرف بتشكل بداية مرحلة جديدة من العمل، وأكيد رح يتبع هالخطوة رح يتبعها المزيد من الإنجازات. بنفس الموضوع بس بهم الناس أكتر وأكتر، نحن كنا ميراي أول مين حكينا عن الاقتراح اللي تقدم فيه أستاذ روني لحود، المهندس روني لحود مدير عام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العامة للإسكان، تقدم باقتراح أنه يعطوه 100 مليون دولار لحتى يرجع يفعل القروض السكنية للناس. يعني إذا بيعطوه 100 مليون دولار مثل ما سبق وقلنا بيكون عم تتوزع هالمبلغ عم يتوزع على 1400 عائلة بيكونوا عم يقدروا يأسسوا بيت، يشتروا بيت، يقسطوا بيت، يكونوا عم بيأسسوا عائلة، لأنه في شباب كتار ما عم يقدروا يتجوزوا لأنه ميري أجار البيت مينيموم بيلاقوا لهم بيت $500-$600، مش ممكن يكون الواحد كل حياته عم يشتغل بس ليدفع أجار، بتكون عم تدفع هذا المبلغ بس بتعرف أنه هيدا عم يرجع لك، يعني عم يصير البيت باسمك. بتعرف شو يعني 1400 عائلة؟ يعني عم نحكي 1400 بيت وحدة سكنية، يعني بتعرف كم قطاع بيرجع بيشتغلوا؟ بتعرف شو يعني تبيعي 1400 شقة؟ يعني شي 65 قطاع بيرجعوا بينتعشوا، اللي بيبيع تراب، اللي بيبيع حديد، اللي بيبيع كل مواد البناء، المهندسين بيشتغلوا، اللي بعمره بيشتغلوا، والموظفين يعني العمال العاديين بيشتغلوا. أنا رجعت عدت هيدي المقدمة وكنا سبق وحكينا عنها ومن أول الناس اللي حكينا عنها، لأنه عرفنا أن وزير المالية ياسين جابر حط مبلغ بالموازنة العامة اللي هلأ عم يدرسوها بمجلس الوزراء، حط مبلغ مخصص للمؤسسة العامة للإسكان. هلأ ما قدرنا نعرف بعد هلأ معلوماتنا يعني واتصالاتنا، ما قدرت أعرف إذا المبلغ اللي حطه هو 100 مليون دولار يلي اقترحه أستاذ روني لحوت. بس مهم أكدنا أن وزير المالية حط بالموازنة مبلغ معين لصالح المؤسسة العامة للإسكان. بتعرف أنت الموازنة يعني طرحها وزير المال هيدا الرقم، بدها تروح الموازنة من بعدها على مجلس النواب لإقرارها. فبحال لأنه عم يعدلوا شوية بنود بالموازنة بمعرفنا، إن شاء الله ما يكونوا شالوا هيدا المبلغ، لأنه إذا بقى يعني في عيال كتير، مئات العيال رح ترجع تستفيد من قروض الإسكان. أكيد هذا الخبر رح نرجع نتابعه دايما. وبدي حي سيزروني لحود يلي سلم كتير عليك.
0: أوكي بدي أتركك دقيقتين لوحدك
1: مع القهوة.
0: لا لوحدك، بدي أطلع لبرا عندي ضيف فيني.
1: عنجد هيت عن صديفه هون.
0: طيب يلا كفي شوي.
1: لا صار عندي حشري، بدي أختم، بدي أشوف مين جاي لعندي.
0: بتكفي لوحدك؟
1: ايه أكيد. يلا ميراي، بس بدي أقول للمستمعين أنه طانوس تريدينج، ما بقدر لكم قديش طانوس تريدينج عم هيك عم يتجاوبوا وعم بيسجلوا أسماء المدارس يلي عم تتواصل معنا وعم عم تتسجل كرمال حملة الباك تو سكول مع أوزمو. فإذا ضروري ضروري كل مدرسة بدها تتسجل لحتى نكون عم نوزع عليكم أوزمو مجانا، لحتى نكون عم نزوركم مع كاركترات أوزمو، مع الموسيقى، مع الأغاني. وتراك كاميون أوزمو الكبير رح يجي لعندكم ويفوت على ملعب المدرسة. ضروري تكونوا عم تتواصلوا مع إدارات المدارس، إذا كنتوا عم تسمعونا معلمات أو أساتذة أو حتى أهل، تواصلوا مع الإدارة. بس تاخدوا الموافقة منهم، بترجعوا بتتواصلوا معي على 03-777-969. بتكونوا عم تتواصلوا معي، بتسجلوا اسم المدرسة، بتبعتوا لي الاسم مكتوب واسم المنطقة واسم الشخص مع رقم تليفونه يلي بدنا نتواصل معه لحتى ننسق معهم. مش نحن بناخد موافقة، انتو بتكون تاخدوا الموافقة وتبعتوا لنا. فحملة كتير حلوة، رح نزور قد ما فينا. كتير انبسطت، مدارس عم تحكينا من بسكنتا، من زحلة، قضاء علي، ما بقى مدرسة ما حكيتنا، قضاء بعبدة، حتى من برجة، من كسروان، كتير مدارس، من المتن، من بترون، من الشمال. فإذا بعتولي واتساب على 03-777-969. أنا بدول تانكيو لأمطانوس تريدينج على هالحملة الكتير كتير حلوة، مشكورين. وبعد في مفاجآت كتيرة، هيدي بلشنا بالمدارس، بس أول ما بيصيروا كل التلاميذ بالمدارس رح نوزع منتجات روشن على كل الأوتوكارات، أوتوكارات المدارس يلي بتسمعنا كل يوم. رح نتوقف أذن مع محطة موسيقية مع الزميل إلي أزة، وأكيد ترجعوا بتتابعوا مع ميراي من قلب بيروت لغاية الساعة 10. يلا إجت ميراي لحتى أنا بدي ودعها وبدي ما عرفت أنا مين إجا.
0: عرفت
1: هلأ إلي بخبرني.
0: عرفت أكيد. يلا ماشي الحال، بونجور من جديد.
1: أنا مرايكم بدي أتمنى لك بقية نهار حلو. وبس إذا بتسمحي لي أنا عم بختم، بدي وجه تحية للمديرية العامة للأمن العام.
0: يلا
1: تحية كبيرة، ما بدي فوت بالتفاصيل.
0: أوكي.
1: بلح كنا إلي الحظ أنه شفت يعني زرت المركز الرئيسي، مقر سعادة اللواء حسن شقير، بدي وجه لهم مليون تحية. شو هالمطرح المرتب، قديش بتنبسطي ميراي بس تفوت على مؤسسة عامة، مؤسسة للدولة اللبنانية، بتشوف هالقد في ترتيب، استقبال حلو. فتحية لكل ضباط وعناصر الأمن العام اللبناني، تحية كتير كبيرة لألون. وكمان عم يعملوا إنجازات كتير مهمة خصوصا بمجال حفظ الأمن. يعني نحن بس نقول أمن مفكر بس الجيش، مفكر قوى الأمن الداخلي، لا، الأمن العام عندهم إنجازات كتير كبيرة بكشف خلايا والحفاظ على الأمن. فتحية كتير كبيرة لألون.
0: شكرا لك شارويل. نحن اكيد عنا بعد اخبار كثيره ومواضيع كثيره نطرحها سوا بعد شوي.

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: يلا إلي شو عندك اليوم؟ لازم يكون في شيء جديد إلي تقلنا إياه وتخبرنا إياه. يلا إلي. إيه دايما هيك بعمل فيك ولك يا إلي أزي دي جي اليدزي. عملتوا له فولو؟ دخلكم لدي جي اليدزي؟ يلا إلي.
1: بونجور مدام ميراي. هاي. الكل يا رب.
0: شو؟
1: ما شاء الله يا رب يكون الكويت نهار حلو كأنه هاليومين رجعت الشوب.
0: رجع الشوب ما علي لأنه جمعة جي هيئته ها؟ ما تعلقوا علي وتقولوا يمكن يمكن يجي شتي.
2: جاي وجايب لك حالي هدية خذ اللي بدك يا
0: بتعرفوا مستمعينا نحن عم نخبركم عن فلافل أبو أندري وقلنا لهم ألف مبروك وأنتوا كمان قلتوا ألف مبروك لفلافل أبو أندري لفرعون

كل الناس وكل المستمعين تتروحوا أكيد بدهم يضيفوكم ويطعموكم وموسيقى أكيد احتفالا بالفرقة الجديد. يلا توجهوا يوم الجمعة 11 سبتمبر على فرع فلافل أبو أندري بغزير، هيدا الفرع الجديد، كونوا هنيك الساعة 6 المساء. جيتي من بريطانيا، انت بلبنان، ولك يا هلا فيك يا هلا. عم نقول نورت بيروت ونور لبنان. تيريرين موجودة بلبنان، خي شو دخلك بس يفلوا هالناس والمغتربين، انت بتجي؟ شو هيدا الترند الجديد الويلنس او العافية السريعة؟ كل فترة بيطلع حدا على تيك توك او انستا بيعمل لك شي غريب، يعني قال اذا بيجيب الفيديو ملايين المشاهدات فجأة العالم كلها بتصير تقلده. يعني هلأ الترند هو تشرب زبدة سمنة. تأمل، يعني تدوي بالزبدة وتشربون أو سمنة أو تحطها بالقهوة. شو هيدا؟ شو هيدا قهوة الزبدة؟ هلأ الفكرة جاي لأن أنا فتشت شوي تعرف ليش هيك عاملين هالترند. الفكرة جاي من الكيتو، هيدا نظام دايت، يعني اسمه كيتو وجاي من الصيام المتقطع، وبيقولوا انه بيعطي طاقة وبيخفف الجوع. هلأ اختصاصيين تغذية يعني بيقولوا انه الأدلة العلمية على معظم هالفوائد محدودة، في سعرات عالية وما لازم نعملهم. يعني بليز الناس اللي بتعاني من كوليسترول، من يعني هيدا عم بيشربوا للكوليسترول وللتريجليسيريد، عم بيشربوا هيك بالكباية يعني.

ترند جديد أكيد كمان الباك تو ذا 80s. هلأ كل واحد فاتح تليفونه حاطط صورته، بعد شوي بيطلع لك صورتك لابس من أيام الثمانينات، شعرك منفوش، بنطلونه عالي، والصور عليها هيك شوي تخربش كأنها من شيلة من ألبوم العيلة. إنه بتعرفوا شو الغريب؟ إنه نحنا ما عم نرجع بس لستايل الثمانينات، نحنا يمكن عم نرجع لإحساس الثمانينات، لوقت كانت الصورة صورة، مش هيك مرور الكرام، كانت الكاسيت كاسيت، وإذا بدك تسمع الغنية بتقعد حد الراديو وبتنطر وبتنطر دي جي حتى، هيك يعني، كان التليفون مربوط بالحيط والتلفزيون كم تشانل بس، والعالم كلها بتعرف بعضها، والقعدة كانت قعدة، مش كل واحد كان ماسك تليفونه وعم يحكي مع حدا بعيد يعني. هلأ هيدي راجعة بقوة، ترند على تيك توك والسوشيال ميديا أيام الثمانينات. وعلى راسي يا رفع راسي يا غالي علي، أخاف، كنا أبسط، كنا أصغر، أقل خوف من بكرة، ما بعرف شو، بس شيء حلو أكيد يعني.

لبس لبس الثمانينات، أغاني الثمانينات، صور الثمانينات، بس ما ترجعوا لنا هموم هيديك الأيام، لأنه شو ما حكينا نحن بلبنان إلا ما تكون المرحلة اللي عشناها مرتبطة بحرب أو أزمة.

شو مش معقول شو حلوة هالغنية، أكيد من الثمانينات، بس يعني ما بعرف إذا الترند اللي بيسلي والترند الصحي أو الغذائي، يعني أنا بفضل أنه يكون ترند يسلينا يعني مش يأذينا، أنه إذا حدا لف ساندويش زعتر مع موزي أو جرب له شي شغلة أو مثلا سطل التلج، أنه هالتشالنج منه سيء. يعني الترند اللي بيفوت على الصحة والتغذية بيصير الموضوع أخطر شوي، لأنه الناس بتشوف شخص مشهور أو مؤثر وبتفكر إذا عملها وصار عنده طاقة بصير يقول خليني أجرب. بس المشكلة إنه الجسم منه فيديو على تيك توك، يعني إنه لما حدا يشرب كميات كبيرة من الزبدة أو السمنة أو الزيوت يومياً، شو هيدا؟ كوليسترول على الحل وسعرات حرارية على الحل، اوعى تعملوها.

وحياة الله مش معقول صور القديمة شو حلوة. عم بتقلي هول صوري قبل بلا AI وبالثمانينات، يا الله شو حلوين بعقده.

اللي يا شرب اللي ترند الثمانينات مع الإعلامية ميراي وزرعاني من برنامج رالي. يا ويلي يا ويلي، أول برنامج شبك يا حبيبي، ما في، ما عندي، أنا ما عم بسمع كمان. رالي أول برنامج بعمله على التلفزيون، كان مش معقول يعني. حضرنا البرنامج وجينا عملنا الحلقة، ما وقفت ولا دقيقة ولا غلطت ولا دقيقة، أكيد لأنه عندي خبرة بالإذاعة. من بعد ما خلصت الحلقة بساعة ونص، عم نسجلها يعني مش على هوا، فتح سيمون من فوق، سيمون أسمر المبدع الكبير، قال لي يا وحشة الشاشة. قلت له شو فريد شوقي وحش الشاشة المصرية وأنا وحشة الشاشة اللبنانية؟ ايه يا ريت ترجع. ايه أكيد.

0: مستمعينا بدي أذكركم أنه مطعم النسمات أكيد بيفتح كل يوم على الغداء وعلى العشاء، بس الأحد دايما غير شكل لأنه عندهم برنامج فني مع الوان منشو أرام. أكيد قعدتهم حلوة كتير وأكلهم طيب كتير. لا تحجزوا مطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21.
1: بهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد با.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: لنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام بتروح بتيجي بمتسوبيشي تعي الخمس لخمس فيك عالستة بعشيك
1: يلا بص تبعينا رحنا عملنا قهوة وجبنا القهوة وكم فنجين شربت ويتا شوف
2: صدق حالك
1: لشوف إذا مثلي ولا مش مثلي إلي صار شربين شي ثلاثة بالمعك كمان مش بالفنجان القهوة دخلت ليش عاملين القهوة التركية القهوة اللبنانية مش تركية قهوة اللبنانية ليه عاملينها بفنجين صغار وليش القهوة الأمريكانية أو اللاتيه أو هول اللي بتشربون يعني ليش بالمعك طيب ليه كبيرة مثلا آيست كوفي ليش هالقد كبيرة الكباية تيساعد تلجات
2: أنا أحلى وحدي
1: أنا شربت أربعة جوسي برافو عليك برافو أنا شربت خمسة شو؟ غطيت علي اثنين واحد ثلاثة يعني شربانين ما أحليكم بعد الساعة عشرة لا عشرة يا جماعة
0: شوي شوي هلكون عينك
1: يعني في أطيب منا القهوة إذا كانت خصوصي كافيه دو برازيل مش معقول أنا بقوم بركض من اتخذ بس تأشرب قهوة
0: انت
1: نشوف قديش فينا نشرب بالنهار خلينا نسأل تشات جي بي تي لنشوف شو بيقلنا شو قولكن يلا تشات جي بي تي اللي قديه لازم نشرب قهوة مش لازم يعني قديه مسموح نشرب قهوة بالنهار

0: الحددية
1: يعني عند معظم الناس الفنجانين أو أربع فنجين ممكن يكونوا ضمن الحد حسب قوة القهوة وحجمها. أوكي حجمها إيه، ما نحن عم نشبهه الفنجين الصغار يعني. أنت إذا كنت معود على الأمريكاني أو على الأوروبي يعني لازم فينا نشرب عشرة. هذه العامة هي لحدود 400 ميلي جرام كافيين بالنهار. ولك انت بلبنان يا حبيبي يا تشات جي بي تي، انت بلبنان يعني لازم تفكر كتير منيح. على كل انا نسيت كم فنجان شربت، مش احلى شيء؟ شو هالنعمة هيدي، نعمة شو؟ نعمة النسيان، احلى شيء بالكون.

0: انا شربت 6 وهلا بشرب 7. مين انت؟ يخزي العين عنك. اسم الله يا ساعة واعية أكيد، خصوص الناس والمستمعين اللي بيوعوا شوي بكير مثلنا يعني. بس بتعرفوا أنه قال في عذاب بس توعى بكير وتروح على شغلك بكير، هيدا عذاب ما بيعرفون الناس اللي ببلشوا شغلهم 9 أو 10. أنا بشرب فنجان واحد بالنهار نسكافيه وما بنام. أوكي. أنا بشرب قهوة بس إجي من السهرة.
1: إحنا يعني وقت الخصومة. طب أيوة إحنا آخر انبساط.
0: مظبوط. بتعرفوا النسيان، أنا هلأ قلت الكلمة مرقت مرور الكرام، بس قدي الإنسان عنده نعمة كبيرة يمكن ما بنعرفها، إنه ننسى. هلأ يمكن ما بننسى، بننسى بنتناسى، بس النسيان مش انه تمحي اللي صار، انه الوجع يخف صوته.
2: صار لي زمن ما خجلتش من وحدة بتاع

ما بعرف ليه إجا بالي اليوم افتح هيك خبرية عن الجينيس، كتاب جينيس للأرقام القياسية. هلأ نحنا كل ما بدنا نفوت نحنا واللبنان ويعني واللبنانية بكتاب جينيس للأرقام القياسية شو بنعمل؟ أكبر صحن حمص، أكبر صحن تبولة، أكبر منقوشة، أكبر كبة، خلاص إنه يعني معقولة كل مواهب لبنان محصورة بالمطبخ؟ أنا برأيي لبنان عنده أرقام قياسية ما حدا بالعالم قادر ينافسه فيها. مثلا أكبر عدد من الناس اللي بيقدروا يلاقوا لك حل لمشكلة قبل ما تصير. أكبر عدد من اللبنانيين اللي بيعرفوا حدا بيعرف حدا بيعرف حدا. فهمت علي؟ إنه بدك معاملة مثلا ما في مشكلة، أنا بعرف واحد بالوزارة، بدك طبيب أنا بعرف دكتور ممتاز، بدك تصلح سيارة وشو ما تروح إلا عند هيدا الميكانيسيا، يعني نعرف بكل شيء. أو يمكن لبنان بيدخل جينيس بأكبر عدد من الأزمات اللي بيقدر شعب واحد أنه يتعايش معه ويكمل حياته بشكل طبيعي. كهرباء بتنقطع منكمل، عجقة منكمل، بنزين منمشي، انترنت معليه منلاقي واي فاي عند الجيران. لا مزبوط جديا، اذا بدنا نختار رقم قياسي لبناني حقيقي شو بيكون؟ والله اكبر عدد من اللبنانيين المنتشرين حول العالم، اكبر عدد من اللغات اللي بيحكيها اللبناني الواحد، اكبر عدد من الناس اللي عندها اكثر من شغله ومشروع بنفس الوقت، اكبر عدد من الاغاني اللي بتقدر تغير مزاج شعب كامل.

ولا يمكن أكبر قدرة على أنه الواحد يبلش من جديد. هيدي منا مصحة، لأنه لبنان كل ما وقع رجع وقف، كل ما قلنا خلاص ما بقى في أمل بيطلع حدا بيفتح محل، حدا بيبلش مشروع، حدا بيسافر وبيرجع، حدا بيزرع، حدا بيعلم، حدا بيغني. والله يعني جينيس بوك لازم يعرف انه بعتقد انه نحنا اكبر عدد من المرات اللي قدر فيها شعب يقول يلا منرجع نبلش.

بدي ارجع اذكر كل المستمعين، اذا عندكم اي شكوى، اي ملاحظه، اي طلب، اذا بدكم رقم اي معلن او بدكم تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي، عندكم شغل جديد او شغلكم يمكن مش كتير ماشي، انضموا لنا بفترتنا الصباحيه عبر التواصل معنا على هيدا الرقم 03-777-969.

سمعينا بدي اختم هلا اكيد ملتقى انا بكره ان الله راد يوم الخميس منتلاقى ابتداء من الساعة 6 مع شربل وبرجع بلاقيكم انا حوالي 7:30. شربل مرسي شربل مرسي إلي أزي رفقتني اليوم على إخراج الفترة وكل هالأسبوعين وانا نقلها لمالينا بونجور مالينا اشتقنا لك كتير يلا ناطرينك على أحر من الجمر بحبكن كتير ضلوا بخير اتبعوا على حالكم شوفكم بكرة باي باي.

0: وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.
1: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
3: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
1: لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

من العمر مع البوب ستار رامي عياش. سهر عيني حبك على عيني. أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: شو في؟
1: احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
0: علي؟ عحالك؟ جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: صارت ستة.
4: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
5: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
6: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
7: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
4: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
8: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
9: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
4: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
10: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
4: يا الله
10: مسكر السير.
4: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
11: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
4: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه؟ انتبهوا.
12: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالات
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

إنها الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: يا جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
3: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبير.
4: تحية الكبيرة كمان لمدام ميراي.
2: ايه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
5: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
2: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
6: طبت الحمام طار الحمام.
2: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 1 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: هو انتو عليكم تغطى.
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com وكونوا

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
1: صارت ستة
2: صار بيغدو بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
3: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
4: أنا عم بحكيك من أمريكا.
5: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن، بس كل يوم اسمع طبيعي مع
2: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
6: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
7: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
8: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
9: عن جد اشتعنا للبنان.
2: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا، لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
10: ولا رح بطل القصلي.
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
12: رامي عياش

0: الحليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير وكميات
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

موردتا موردتا. الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تا موردتا موردتا. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تا موردتا موردتا. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: كليو هو الحليب.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وسنتين ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
4: انتي عروس لبنان والله من القلب. عيد
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني شو رأيك كستوران رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت

0: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا لايف.
1: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد ماهر جاه صورة

0: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تعب،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تعب،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: ايه لا ساكت عمين عم بتكذب
1: علي حالك جاوب فكر حالك قوي
0: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي اذيتك قربت صوبك شي لاكل هيدا الكره
1: انطوق اللي بدعت لسانك
0: تعريف معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
3: عم حس إني غريبة
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
3: كل ما غني عم بتدندل كل ما أرقص عم بتفلل
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
3: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
5: بحب أقدم واج البحر
4: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش
5: سهر عيني حبك على عيني
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026
5: مجنون
4: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني
3: مدينة. بالعاني
0: أجواءنا. هيدا برنامج والعاني. هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: تحكي وتحكت له دلعنا يا ما تدلعت له.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com.

0: الحليب. صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عقول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عنجد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

جديد ماهر جاه صورة

0: مولد كعب مولد كعب الهرم السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعب مولد كعب مولد كعب
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعب مولد كعب مولد كعب
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: حليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: حب أقدم واج البحر والطير والنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تعب،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تعب،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: خير؟ شو في؟
1: احكي لي، ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: فوق ليه بلعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: صارت ستة.
5: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
6: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
7: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
8: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
5: اسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
9: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
10: إحنا شو بتحب شربول؟ إحنا معك للموت.
5: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
11: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
5: يا الله
12: مسكر السير.
5: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
13: لاحظين قدام في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
5: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة؟ انتبهوا.
14: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالمة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالات
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9

0: تنسيني
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
2: شو رأيك كستورا نف الدنيا وندور
1: رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وساعة

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: يا جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 للتسعة المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه ميرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصم
2: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: الهر مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: كان دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

تعي شوية هون تعبة ورتا تعبة ورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

com. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستي
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم
1: والله
4: طبيعي مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستي كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
0: لوين.
3: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعمل

0: منذ الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صارت ستة. بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
2: اول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على اغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لكم لانه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها احساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد احلى ايام.
6: احنا شو بتحب شربول؟ احنا معك للموت.
1: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. جديد رامي عياش.